الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه

0: صباحات سعيدة مستمعين الكرام، مستمعي برنامج صباح الشبيبة على إذاعة الشبيبة، وبداية أسبوع موفقة.
1: صباح الخير وصباح الرضا وصباح البدايات الجميلة، ويوم جديد وأسبوع جديد، ونقدر نحن نقول بداية لكل شيء، فإن شاء الله دائما تكون بداية موفقة لكم مستمعينا، لكل من يستمع لنا ومثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة، وأيضا 98.5 في ظفار. نتمنى لكم كذا أسبوع مليء بالتوفيق يا رب العالمين.
0: دروب السلام مستمعين الكرام لكل من طبعا رايحين ومتوجهين لأعمالهم، وأيضا لنقول المشاوير، في مشاوير صباحية أبرار صحيح؟
1: طبعا
0: في مشاوير صباحية غير الدوام. أنا لازم أسأل أبرار عشان أتأكد من المعلومة.
1: في ناس
0: اللي ما متعودة أنها
1: في ناس صوب ظفار، صوب سيرة، صوب الجبل الأخضر،
0: ها؟ مشاوير، مشاوير سياحية،
1: مشاوير سياحية.
0: الله يحفظهم يا رب. وطريق السلام مستمعين الكرام، وهذه أيضا تحية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا صباح الخير للي يتابعونا على منصات التواصل. صباح الخير الريم وتارة والعنود وإسحاق المحروقي، حياكم الله، وأيضا نوم نبراس.
1: ونصبح أيضا على تسنيم، تسنيم تقول صباح الخير، وأيضا حمدان يقول يوم جديد وفرصة جديدة لتكون أفضل، صباحكم جميل أبرار وعيد. وأيضا صباح على إسحاق المحروقي، وكذلك على أحد الرسائل الصباحية اللي وصلتنا من أول دقائق البرنامج، يقول اللهم ارزقنا راحة البال وسعة الرزق وطيب العيش، وحقق لنا ما نتمنى، واكتب لنا الخير في كل أمر، آمين يا رب العالمين.
0: اللهم آمين. يقول لك مع هذه الأجواء الجميلة أيضا صباح اليوم في ولاية إبرة شمال الشرقية، والحمد لله على هذه النعمة، الغيث اليوم أو الغيث اليوم، ونقول اللهم غثنا برحمتك يا رب العالمين في هذه الأيام المباركة. وتحياتي لكم جميعا متابعيني، مخلصكم ناصر محمد الزيادي من وادي عندام ولاية المضيبي شمال الشرقية. أمطار أبرار،
1: الله يخلي، الله يديمها يا رب، أمطار خير وبركة، وإن شاء الله يا رب يوصلنا نحن هذه الأمطار. أيضا نصبح على عنود ونقول لك صباحك خير يا عنود، وأيضا لسعد، ونصبح أيضا لأبو أنس الفراضي وأبو جسار، وكذلك لنادر وأبو زينة.
0: وهنا رسالة قلنا صباح الخير، آخر أربعة أرقام 0735، زين تذكروا أسماءكم متابعينا. يا صباح الورد، معكم مستمعين الكرام في مشوار من 6:30 إن شاء الله تعالى إلى 9 الصباح، فقراتنا المنوعة والمختلفة نقول يوميا، وإحنا إن شاء الله رايحين كذا في الـ قول من بعد الفاصل، وليش رأيك أبرار؟
1: من بعد الفاصل
0: نعطيهم موضوع حلقة اليوم، لو أنه شوي مستعجلين على موضوع حلقة اليوم.
1: هم عندهم موضوع حلقة اليوم، عندهم طبعا، نحن مستمعي الشبيبة ما نستغنى عن مشاركاتهم
0: أكيد.
1: فنقول طبعا قبلها بليلة لازم نعطيهم الموضوع.
0: زي المستمعي الكرام، اليوم راح نرجعكم لأول مغامرة سويناها أو سويتوها، سويناها جميعا في حياتنا، أول مرة مسكنا فيها الدركسون. حد يقول الدركسون، حد يقول المقود، حد يقول ستيرينج، حد يقول السكان. يومها كنا نحس مستمعين الكرام أن دخلنا عالم الكبار، والسيارة تمشي كم متر ونحس أن حققنا إنجاز عالمي. من كان جنبك أول مرة؟ هل الوالد أو الأخ أو المدرب، مدرب السياقة؟ وهل كنت سائق واثق من أول يوم، أو كنت من النوع اللي يقول السيارة تعرف تمشي ولا أنا لازم أتعلم؟
1: أتخيل السيارة تمشي كذا بروحها، أحلى شيء، ليش تعلم سياقة إذن؟
0: أيوة زيد، بس أنت ماسك المقود وخليها ماشية كذا. اليوم مستمعي الكرام راح نفتح معكم صندوق الذكريات، أكيد شاركونا مواقفكم وضحكاتكم مع أول مرة تعلمتوا فيها السياقة.
1: إذن مستمعين الأحبة خبرونا عن ذكرياتكم مع أول مرة تعلمتوا فيها السياقة، أول مرة لما الرصيف لف عليكم، أول مرة لما الباركينج يا كذي فيوكم يا على السيارة. فأكيد نحن اليوم في الأحد كذا قلنا لازم يكون حلقة خفيفة، نبى نضحك معكم مع مواقفكم مع تجاربكم أيضا في بداية سياقتكم للسيارة،
0: ولا تحرك عمود الكهرباء، ها؟ أيوة. العمود اللي ناره
1: ولا اللي يقول لك الدوار لف علي
0: هو اللي إذن مستمعي الكرام شاركونا ذكرياتكم مع أول مرة تعلمتوا فيها السياقة على 2499000. أكيد الرقم لسماع أصواتكم، نقول مرة ثانية الرقم على 2499000. أما رقم الواتساب يا برار، أنا ما أحفظ رقم الواتساب.
1: عاد عيد ما حافظ رقم الواتساب مستحيل يا جماعة الخير. على 94777975 في انتظار رسائلكم الصباحية ومشاركاتكم وذكرياتكم مع أول مرة تعلمتوا فيها السياقة.
0: أكيد مستمعي الكرام في انتظار تواصلكم معكم في برنامج صباح الشبيبة. أنا عيد الخويطري، أبران المشيفري، والمخرج العزيز المرئي عاهد الزرقالي. نطلع لفاصل وإن شاء الله تعالى راجع لكم في بدايتنا الصباحية.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: رجعنا لكم متابعي الكرام، وهذه تحية صباحية من لكم في برنامج صباح الشبيبة على إذاعة شبيبة، وكل من يتابعنا على منصات الشبيبة المرئية وأيضا على ترددات الإذاعة في 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وأكيد هناك في محافظة ظفار على 98.5. خبرونا عن ذكرياتكم مع أول مرة تعلمتوا فيها السياقة، أكيد على 24990000. نقول السلام عليكم، صباح الشبيبة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بك الأستاذ عيد الخويطري والأستاذ أبرر المشيفري.
1: أهلا وسهلا فيك إسحاق،
3: أهلا وسهلا بك يا إسحاق.
2: أنا
3: سنتحدث باللغة العربية الفصحى.
2: نعم، اللغة العربية إضغط واحد.
3: أنا نحن طول الوقت بنضغط واحد.
1: هذا كل مرة واحد واثنين وثلاثة وأربعة، أربع مايكات هنا.
2: يا
1: إيش أخبارك الغالي؟ كيف صحتك؟
2: والله الحمد لله، نشكر الله. أخباركم؟
1: يا مرحبا وسهلا فيك، وينك؟
2: والله موجودين.
1: ما سمعنا صوتك في البرامج الصباحية.
2: والله انشغالات وعمال وكذا، ولا احنا نتابعكم عن بعد.
1: بارك الله فيك أخوي إسحاق، الله خبرنا عن ذكرياتك مع السياقة، أول والله مرة سقت السيارة. لحظة قبل تقولنا أول مرة، خبرنا في التراي كم؟
2: والله الثالث.
1: في التراي الثالث؟
2: أيوه.
1: يلا زين، أفضل من بعض الناس.
2: لحظة أنا بقى في فضول أبرار
3: التراي كم. أنا قايلة مرة قايلة تراني على فكرة إسحاق، بس برجع أقول
2: لكن لكن لكن بصراحة.
3: إنزين بصراحة، أنت عطني رقم كم؟
2: والله أتوقع الثامن ولا التاسع.
3: كم كم؟
1: الثامن ولا التاسع؟ لا لا لا ما يصير.
3: لحظة إسحاق.
2: لا
3: لا ما شاء الله عليك، التاسع صح. حتى عيد استغرب. وبكل فخر وبكل تواضع يا إسحاق ويا مستمعين، التاسع.
1: لا لا عادي عادي عادي عادي صير.
2: كم قدار شمختي، كم قدار شو اسمه عليك.
3: والله شو أقول لك، أصلا أني أتعلم سياقة وكان بالغصب، لأني أنا أصلا ما بأسوق، بس يعني مضطر أني أسوق فعشان كذي.
2: لا لا حلو حلو،
3: يعني أنا كنت حاطه في بالي أني بكون نفس الأميرات، يكون عندي درايفر خاص وهذه الأشياء.
2: سلو داون.
1: هاي إسحاق.
2: لا لا أسمع، أنا لكن أنا أشوف الأشياء اللي ما قادر أنساها، يعني أنا توظفت نفس الشيء وبعد ما عندي ليسن، أنا هنا الورطة اللي استويت.
1: إنزين.
2: توظفت لكن ما عندي ليسن، بعدين اضطريت يعني خلاص أنا لازم أسوي، لكن أسوق قبل لا أسوي ليسن قبل 5 سنوات يعني.
1: إنزين.
2: كان من 2005 ما خمسة أيوة خمسة أسوق، حصلت ليسن 2010.
1: أيوة. من 2005 وحصلت ليسن في 2010.
3: شكلك قطعت التدريب.
2: يعني أسوق لكن بدون ليسن، يعني بعد ما واصل عمرنا.
3: أيوة.
2: لكن 5 سنوات يعني كنت أسوق بدون ليسن، لكن يعني ما أروح بعيد، يعني ما كان قريبة. ف 2010 يعني حصلت ليسن في التراي شو اسمه. لكن تركت السيارة لابد منها يعني ضروري.
1: الله يحفظك يا إسحاق.
2: ويحفظك يا رب. ولكن كان الأشياء اللي يعني كنت بداية يعني أتعلم في الداخلية، لكن صار أن أسوي الليسن في مسقط.
3: فتعلمت في مسقط إسحاق؟
2: أي في مسقط.
3: وتذكر المدرب للحين في تواصل ولا لا؟
2: أي أتذكر عمي المدرب كان.
3: أيوة جميل جميل يا إسحاق.
2: فكان ذكر يذكر موقف إني كنت رايح يعني أقدم تراي من ضمن يعني اللي سقطت فيه، كان أذكر في اللي عنده براق الصحوة هناك كان تدريب، فدخلت المحطة مع نفط عمان، فكان مكان ما يكون إكس يعني كثر ما خلاص مخ من الإشارات هذا اللي يعطونا إياهن، فكان في إكس وقال لي أنا دخلت هناك، قال لي يعني مكان ممنوع الوقوف، رحت ووقفت، قال لي الشرطي خلاص عب السيارة ديزل مرة واحدة. لا ما قلت
3: إسحاق على فكرة
1: لا منك واصل خلاص عادة عبي.
2: يعني أنا يعني تتوتر يعني الشرطي وش اسمه
1: صحيح،
2: يعني خبصت في الإشارات وقال لي خلاص دامك وقفت، وقت يعني أنا هل ممنوع المرور ولا ممنوع الوقوف؟ أنا عاد متشتت، قال لي لا خلاص خلاص عب السيارة ديزل مرة واحدة دامك وقفت.
1: أنت عاد تتفلسف يعني فلسفة منك هذه إسحاق تراها.
2: كيف
1: عاد تتفلسف يعني أنت؟
2: والله عاد شو اسوي.
1: الله يعطيك العافيه.
3: على فكره اسحاق زملائك يسمعونك الحين ومن بينهم شاهين يقول هو يسمعك وهو في الدوام.
1: وعرفوك كذا انت ماخذ
3: سمعناه في الدوام. عاد ما اعرف هل تعرف شاهين ولا
1: يقول لك من العاشر اسحاق يقول تقريبا شاهين. سمعت
2: انا تابع ترى واسمع اشوف الشاهين.
3: ايوه
1: الله يحفظك يا رب.
2: يا هلا وسهلا.
1: شكرا لك يا غالي. شكرا لتواصلك
2: الاخ عيد وابرار. شكرا لكم على هذه الاستضافه الطيبه.
1: بارك الله فيك.
2: بارك الله فيكم. احسنت يومكم سعيد.
1: يومك سعيد يا غالي. شكرا جزيلا. في امان الله.
3: عيد قمة التصالح في الماضي. تعرف أني أنا أول ما كنت أصرح
1: يعني اليوم
3: الحمد لله زين. أنا صرحت أنت ما تتذكر برنامج تو الناس تكلمت وعادي يعني ليش؟ لأنه صار الحين الموضوع يعني من 2019 ماخذ الليسن
1: الأمور تمام عاد الحين يعني
3: صار سنوات وكذا. فقلت لا عاد الحين صرت أقول والأول كنت مثبتة على الثالث. أي حد يسألني أقول الثالث.
1: وعلى طبعا اللي يتابعونا في منصات التواصل اتحادي يقول أنا من رابع تراي. زين إيش اللي صار؟ الله يسعدك يا رب.
3: وأيضا خالد المحاربي. خالد المحاربي يقول صباح الخير خلصت الإجازة ورجعنا من براد خريف ظفار والحين دوام تايم. نتمنى لك كل التوفيق يا خالد. وخبرنا يا خالد عن يعني أول مرة أو ذكرياتك مع السواقة.
1: وعلى 94777975 رسائل صباحية. رسالة تقول أريد أصبح لبنت عمي حمدة سعد بالخير من خلال إذاعتكم وأقولها نورتي صلالة وأتمنى لك إقامة سعيدة. والرسالة مرسلة من حمدة يعني حمدة وحمدة بنت عم.

0: القلوب وتسكين الآلام وتطيب الخواطر صنعة لا يحترفها إلا أصحاب الأرواح النقية. سيكون طريقك حصاد ما زرعت فجعل حصادك مزهرا جميلا. هذه الرسالة وصلتنا من الأخ ناصر الزيادي. تحياتنا لك ناصر.
1: تحياتنا لك يا ناصر. وعلى ذكرياتكم على أول مرة تعلمت فيها سياقة، أحد المشاركات يا ريت لو تذكرنا اسمك، يقول ربيعي كل مرة يرسب بنفس الموقع وخذاه بالتراي الخامس. الحين أنا ما عارفة هل أنت صاحب المشاركة هو نفسك ربيعك ولا فعلا ربيعك ربيعك؟
0: صباح الخير والسرور على طاقم برنامج صباح الشبيبة، على المبدعين، على عيد أبرار وعاهي. ذكرياتكم ذكريات أول مرة تعلمنا فيها سياقة تبقى من أجمل الذكريات، فيها رهبة وفرحة وضحكات لا تنسى، ومنها بدأنا نتعلم الثقة والمسؤولية. صلى الله أن يوفقكم ويسعد صباحكم ويبارك في جهودكم ويرزقكم النجاح والتألق. شكرا لك أخوي أبو سلطان من محافظة الظاهرة ولاية عبري من الواعدة. تحياتنا لك يا أبو سلطان. أبو سلطان ما خبرتنا يعني في أي ترايد تقريبا الليسن
1: أبو سلطان الغافري،
0: قصة الخيادة ها؟
1: ننتظر اتصالك يا أبو سلطان الغافري.
0: سمعت يا أبو سلطان، أبرار تنتظر اتصال ومشاركتك معنا. أيضا هذه تحية لعبد التواب، صباح الخير يا عبد التواب الرواحي، وصباح الخير للريم، وصباح الخير أيضا لليزن، قل صباح النور صباح الورد، الله يحفظكم يا رب.
1: آمين آمين يا رب. طبعا صاحب المشاركة اللي يقول ربيعة في التراي الخامس كل مرة يرسب اسمه محمد، فمحمد خبرنا هل أنت فعلا أنت ربيعك ولا ربيعك ربيعك؟ لأن نحن عيد دائما لما نسوي شيء وما نبي نقول إن نحن نقول ربيعتي،
0: نقول أيوه هو اللي شو اسمه ها صاير معه هذا الموقف
1: بالضبط، يمكن
0: والتراي يمكن 15
1: ها افكر بعدين التراي التاسع وبعد يعني المشانيه الشرطي.
0: لا الحمد لله تعبوا.
1: لا مش تعب، الناس تعب. قال ما كل يمكن مره نشوفك كل مره نشوفك خلاص لهلتيني.
0: وهذه ايضا تحيه صباحيه من سامي العبدلي. تحياتنا لك يا سامي وتحيه لجميع المستمعين وكل من يعرف سامي العبدلي. إذن مستمعي الكرام، أول مرة نتعلم فيها السياقة أكيد غالبا تبقى محفورة في الذاكرة لأنها مرتبطة بشعور جديد، الإحساس الاستقلال بالمسؤولية.
1: أكيد طبعا، يعني هو أول شيء الإحساس بالاستقلال هذا شيء أساسي، وكنا ندور وايد أي مشاوير عشان بس نسوق السيارة، فأكيد كل تفاصيل الصغيرة عيد في اللحظات الأولى لما كنا نتعلم سياقة مكان التدريب أو حتى نوع السيارة، سيارة تعليم السياقة اللي كنا نتعلم منها، أو أيضا المدرب اللي كان بجانبنا، دائما هذه الأشياء نتذكرهم. حتى أول كلمة قالوها لنا سواء كان ثناء ومدح أو كان ذم وانتقاد للقيادة.
0: وبعض الأشخاص مستمعين يبدو بثقة كبيرة يمسك المقود وكان محترفي، طبعا محترفو سباقات، ومن أول منعطف يكتشفوا أن السيارة ما هي لعبة فيديو. وفي دراسات علم النفس يشار إلى أن التجارب الجديدة والقوية عاطفيا تكون أكثر قابلية للتذكر، لأن الدماغ يعطي أهمية أكبر للأحداث اللي تحمل مشاعر مثل الحماس أو الخوف أو الفخر. فخبرونا مستمعين الكرام ذكرياتكم مع السياقة وفي أي تراي. زين احنا عرفناك انت من التاسع، ما سألتينا
1: انزين تراي الحين بسألك.
0: الحين
1: بسألك بس اقرب مخرج الحين بسألك.
0: كانت على فكرة تريد تقرأ شيء، يعني تريد تقرأ رسائلكم بس عاد.
1: هذه مشكلة يوم حفظني يا عيد يا جماعة الخير. انزين عيد ذكرياتك مع أول مرة تعلمت السياقة، قبل أي شيء تراي كم؟ أكيد تراي الأول أو الثاني.
0: في تراي الثالث.
1: الثالث.
0: اي في تراي الثالث.
1: أيوة. تعرف أنني خواتي
0: لو بعد كان عندنا مدرب، يعني الله يذكره بالخير، الله يعطي الصحة والعافية ويمد بطولة العمر.
1: آمين.
0: يعني في البدايات الأولى حتى من اليوم الأول واحد يكون مثلا فرحان أنه بيركب سيارة ويسوق سيارة وكذا، إحنا من أول يوم رعب.
1: كيف؟ صار شيء
0: من شخصية المدرب.
1: أيوة أنا شخصية عصبية وكذا.
0: شخصية المدرب هي مش العصبية، ولكن يعني يريدك فعلا تكون مركز.
1: إنزين.
0: وكذا من النوع هذا اللي هم من المعلمين والمعلمات، طبعا لهم تحية معلمين معلمو طبعا السياقة ومعلمات السياقة، أيضا لهم كل التحية من برنامج صباح الشبيبة، لنا معهم ذكريات. فعاد أنا يخبروني زملائي اللي كنا نتعلم إحنا من مع نفس المدرب إيش اللي يصير من المواقف، وأنا استغرب إنه ما هذه المواقف ما كانت تصير لي، يعني
1: أنا كنت مؤدب وهادي.
0: غصب مني والله.
1: ذكرتني تحية أكيد للمدرب العم محمد التمتمي، أي حد في الأنصب أكيد راح يعرف العم والمدرب محمد التمتمي.

0: اتوقع اي حد ساكن في الانصب متعلم معاه، فانا راح ارسل هذا المقطع وبقول له تحياتي اكيد لك. وبسبب ذكرياتي في السياقه كنت وايد اخاف ومطول بالي بشكل كبير. يقول انا من 2001 اعلم سياقه، ومتى 2019 يقول في حياتي ما لقيت حد مثلك، انت بروحك عالم. دائما يقول انت بروحك عالم.
1: وهذا ايضا تحيه للغالي وللعم عبد الله بن سواد النحوي، تحيه لك، الله يسعدك ويحفظك ويطول بعمرك إن شاء الله. هذه تحية أيضا صباحية لمروى المجيني، صباح الورد يا مروى، وأيضا منال صباح الخير. شاركونا مستمعي الكرام ذكرياتكم مع أول مرة في السياقة، ومن أي تراي في مواقف في ذكريات بينها المضحك أكيد. وبينها
0: حتى اللي كان أشياء محزنة بعدين يعني
1: المحزنة واللي هي طبعا تنطبق على يعني نقولها بين قوسين اللي هي الرعب والخوف.
0: أيوة بس بعد سنوات تقعد تضحك أصلا كل ما تتذكر الموقف، حتى لو كان أول سبب لك رعب في السياقة.
1: ما أعرف أنا إذا كان يسمعوني فعلا لما كنا نتعلم مع الوالد عبد الله، إذا كانوا يسمعوني أصدقائي أو زملائي طبعا من الحلة اللي تعلمنا مع الوالد عبد الله، أنا كنت أسمع منهم المواقف يعني
0: كان مواقف كثيرة،
1: لكن هم طلعوا الليسان يمكن في ثاني تراي يعني ما يطولوا في ثاني تراي ثالث تراي خلاص عاد الليسان عاد هير.
0: أيوة أخواتي في البيت تراي الأول تراي الثاني كلهن إما أيوة. الأول إما الثاني إلا أبرار. بروح العالم. أيضا محمد سأل سؤال وايد حلو عيد. قال ويش التغيير اللي صار حاليا في تعليم السواقة؟ حبيت وايد هذا السؤال، فعلا صار وايد إشي تغيير. يعني الحين صرت أشوف وايد في اليوتيوب، أشوف الإنستغرام مدارس تعليم السياقة ويعطون مثل كورسات مجانية أو يعني يعلمون كذا
1: أونلاين وكذا
0: مقاطع، لا يعلمون مقاطع مجانية
1: أو حتى ينزلون فعلا.
0: أيوة إن حتى السائقين اللي عندهم ليسن يتفادون، مثلا يقول لك إن كيف مثلا بتسوي مثلا يواجهتك هذه الحركة أو شيء، فيعني يسوون هذه الأشياء التدريبات، فوايد أحب هذه الأشياء اللي تصير.
1: يا صباح الورد أحمد يقول لي عيد رحت سوق الجمعة. دعم إنك ما شفت شيء في الحساب الخاص بي، معنى ذلك إنه يا أحمد صباح الخير. وهذه الرسالة أيضا إلى كل شخص في عمل أو ذاهب إليه، ابتسم واجعل يومك مليء بالتفاؤل والبشاشة. أسأل الله لك توفيق لا تضل بعده أبدا، وتيسير لا تخفق بعده. أدعو الله لك بالنجاح والإخلاص والسداد في القول والفعل والعمل. طيبت وطاب يومك بكل خير. صباح الورد. صباح الورد يا حمدان. وحمدان طبعا شاركنا في موضوع حلقة اليوم، يقول مهما أتقنت السياقة اليوم بتبقى أول تجربة لها هيبة خاصة، ذاك التوتر العجيب، التركيز الزايد في كل التفاصيل والشعور بالانتصار. أول ما تحرك السيارة بدون ما تطفي عليك تبقى الذكرى بين رقفة اليدين على السكان والخوف. كانت بداية رحلة كاملة في الشوارع، أيام نضحك عليها اليوم، لكنها كانت بالنسبة لنا وقتها إنجاز العمر. صحيح
0: فعلا كان إنجاز
1: مثل ما قلت يا أبرار، إحنا يعني مهما كانت الذكرى سواء كان بين الضحك وبين الخوف والرعب وكذا، لكن تبقى هي بمثابة الإنجاز. صباح الخير لكم سمعين الكرام من صباح الشبيبة وإذاعة الشبيبة، ونرحب أكيد باللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية. راح نطلع لفاصل مستمعينا، فاصل إعلاني، وإن شاء الله تعالى خليكم دائما وأبدا على السمع ومع صباح الشبيبة.
2: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمانتل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ودقائق سنوية مقدمة مسبقاً. باقات الأعمال الجديدة من عمانتل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
5: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: حياتك. وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الأحبة، نصبح عليكم مجددا. أنا إبراهيم شيفري وعيد الخويطري، وأكيد في الإخراج المرئي عاهد الزجالي.
1: هذه تحية صباحية للي يتابعونا على منصات شبيبة المرئية، اليوتيوب ومنصات إكس، أكيد اللي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5. صلالة جوك حالي.
0: أي والله صلالة جوك حالي يا عيد. ويوسف بن عبد الله يقول إنه هو وصل الحين ظفار ومثبت الموجة على الشبيبة ويسمعنا وهو في ظفار، فجميل يا يوسف، وأنت ولكل الموجودين في ظفار كذا نقولكم هل يربتوا مغامرات خريف ظفار؟ قلبي هيا هيا بدار
1: الكرم حيا على الغيمة نتفيا. مثل ما تقول الأبرار، هل قربتوا مغامرات خريف ظفار؟ مغامرات خريف ظفار، ونقول بشكل عام خريف ظفار 2026 مختلف واستثنائي عن باقي السنوات الماضية. ولكل عشاق الأدرنالين، السرعة والتجارب اللي يخلي نبضات القلب متسارعة، خريف ظفار هالمرة ما هو بس جو عليل رذاذ وضباب، يفتح النفس. خريف ظفار السنة مغامرة حقيقية كاملة على وصف أبرار كاملة الدسم، وتنتظر كل حد فيكم يروح صوبها.
0: أكيد طبعا، يعني أي حد عاشق للأدرينالين وعاشق للسرعة والتجارب اللي فعلا يحس أنه هو سوى مغامرة، فإذا أنتوا تعبتوا من الروتين وكل مرة بس فقط مناظر طبيعية، فأكيد أنا أقول لكم في وايد فعاليات لمغامرات خريف ظفار اللي بيكسر الهدوء بتجربة يعني كذا تعلق بالذاكرة، وتعيشون لحظات خيالية في قلب الطبيعة. فالحين أنا وعيد راح نخبركم عن أبرز الأنشطة والمغامرات اللي تفتح النفس وتقدروا تعيشوها الحين بين الجبال والوديان الظفارية.

0: فخلونا نروح مستمعين الكرام مع الطيران الشراعي. تخيلوا بس تحلقوا في السماء مثل الطيور فوق الجبال مسطحات الخضر الممتدة في أماكن ساحرة مثل دوار ناشب أو وادي دربات. شعور الحرية والإطلالة البانورامية من فوق على الضباب والخضرة شيء فوق الوصف.
1: وما ننسى أيضا يا عيد ومستمعينا مغامرات الهايكينج واكتشاف المسارات أحلى شيء. طبعا المشاة وعشاق اكتشاف الطبيعة جبال ظفار هاي المرة تناديكم يا جماعة الخير. مسارات مشي تاخذ العقل بين الأشجار الكثيفة ووسط أيضا ندى الصباح والضباب والرذاذ الظفاري، تعيشكم جو التحدي مع النفس والهدوء والنقاء في وقت واحد.

0: سمعتوا مستمعي الكرام عن التعطيس؟ التطعيس، جولات حماسية وإثارة لا توصف، ركوب البجي بالسيارات الصحراوية المكشوفة في أماكن طبيعية خلابة ومجنونة مثل عين كور، ولاية الطاقة وعين رزات، سرعة رذاذ حماس للآخر.
1: على فكرة أنا هني أقول أغبط الشباب لأنهم يركبون الدبابات أو اللي أيوة. معروفة بالبقي، لأن يعني وايد شيء حلو. يعني تخيل في ظفار وأنت يعني تسوق هذا البقي، وايد أحس شيء وايد
0: حلو مع هذه الأماكن الطبيعية الخلابة. أكيد
1: فعلا فأنا من هذا المنبر عيد أطالب برحلة نسائية يا أخي حق ركوب البقي في ظفار. إذا كذي خلاص التذاكر عليك شعلية يعني، بس هذا اللي ناقص اللي ما خلاني أروح.
0: هذه الرسالة بوقيتنا لمنزل
1: يعني حق الإيد الدرب يا جماعة، طرشولة يا جماعة.
0: إذا المستمعين جاهزين للطائرة أكيد في الهواء، عيشوا تجربة أيضا الزبلاين اللي هو السلك الانزلاقي، الطيران السريع فوق المياه الجارية، الوديان الخضراء في مواقع مميزة مثل دربات والمغسيل والواجهة العصرية وعين رزات، تجربة تخلي حواسك كلها صحصح، تكون دائما صحصح. أساسا هو من تدخل هذا تعرفيه عقبة الياسمين؟
1: أيوة.
0: اللي رايح بر زين. عقبة الياسمين
1: زين،
0: خلاص انت حواسك عادت في عالم ثاني.
1: الله احلى شيء. ايضا ما ننسى طبعا الدراجات، وشوف الحين وايد جروبات شباب كذا يسوون هذا التنظيم الدراجات، وايضا ركوب الخيل على الشواطئ الظفارية، فجولة ساحرة ممتعة مستمعين الأحبة بالدراجات أو الخيول على الشاطئ الدهاريز الناعم أو بين بساتين الفواكه والمزارع الاستوائية مع نسيم الخريف البارد اللي يرد الروح ويخلي دائما يومكم كله حيوية. فالمكان جاهز مستمعينا والجو يطلب المغامرة، وما باقي إلا أنتم وشغفكم في مغامرات على خريف ظفار 2026.
0: قررتوا ولا بعدكم ما قررتوا على مغامرات خريف ظفار 2026؟ واللي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي مستمعينا، وأيضا منصات الشبيبة صوت وصورة على اليوتيوب وعلى منصة إكس، خبرونا لو رحت ظفار إيش من المغامرات راح تختاروا بعد اللي ذكرناها. بإمكانكم تتواصلوا أكيد معنا على 24-99-00-00 وعلى رقم الواتساب على 94-77-7975. نور القمر وش يكي عند نوريش، بين النساء دوما يفرق حضوريش، غار الزهر من نسايم عقوريش.
1: يعني أكيد أنا وايد أستمتع لما أشوف الناس كذا عايشين مغامراتهم في ظفار، فاللي يرب الهايكينج ويرب ركوب البقي ويرب زبلاين والدراجات في ظفار، وكذلك يرب طبعا الشسمها الطيران الشراعي تقريبا، فأكيد خبرونا وشاركونا على 94-77-7975 مغامراتكم تجاربكم وحماسكم، ونقولكم هني عيش الخريف بأعلى طاقة.
0: ما أقدر يقول هيا صلالة قوش حالي، ومسقط قوش حلو بعد، ما قلت جو مسقط حلو. يوسف عبد الله صباحكم الله بالخير، الحين واصلين ظفار. الله عليك يا يوسف، بنقرب كل المغامرات، وقم المغامرة أحبها من يوم صغير اللي هي الدرايات البدي. الله يحفظكم، استمتعوا. يوسف عبد الله تحية لك.
1: وجاسم السعدي يسأل شو موضوع اليوم؟ موضوع اليوم خبرنا يا جاسم عن ذكرياتك مع أول مرة تعلمت فيها السياقة. يعني اليوم في صباح الأحد مستمعين الأحبة نرجع لأول مغامرة سويناها في حياتنا، أول مرة مسكنا السكان، ويومها كنا نحس إن إحنا خلاص صرنا كبار وما حد راي يكلمنا، والسيارة كذا تمشي يعني لو تمشي مسافات قصيرة نحس إن نحن حققنا إنجاز عالمي، وإن إحنا مثل شوماخر، وإن خلاص سواقين ماهرين، ونحن ماشي من شارع اللي صبيتنا لين شارع صبيت عمنا، ونشوفنا مرة إحنا سواقتنا.
0: لا لو اللي يمسك ستيرينج المقود بيد واحدة
1: بيد واحدة خلاص،
0: وبعده ما على فكرة بعده تو في البدايات، في بدايات السياقة مستمعينا أكيد راح نرجع لرسائلكم وتواصلكم معنا، ولكن بعد هذا الفاصل، الفاصل الإعلاني، من بعد طبعا أغنية فنانة العماني مؤيد حبراس. احنا في انتظاركم على 24990000 وعلى رقم الواتساب على 94777975.
2: عيش حياتك وخليك شبابي. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

0: ليلى تقول أنا من أول تراي كلمت الشرطي لو سمحت تركب ورا أنا ما متعودة أي يجلس جنبي رجال طبعا نازعني ورسبت. والله دايرة حال نفسك يا ليلى. جايبة لنفسك الكلام يعني.
1: أي والله.
0: أحمد يقول أنا رسبت قبل تراي البراميل اللي احنا نقول الدرامات في أيوة. رموز في الكتشة يسألني فيها الشرطي ورسبت لأنك ما مذاكر زين يا أحمد. مفروض أنك تروح مذاكر يعني.
1: أيوة.
0: ها؟ عارف هذيك الرموز.
1: أيوة. أول مرة هذا يعتبر أول تراي.
0: أيوة.
1: أيوة. فأتوقع كان كل حد ينجح فيهم. إلا أحمد.
0: اللي ما يذاكر أحمد.
1: اللي ما يذاكر.
0: محمد عاصف من الجزائر وموريتانيا. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير. صباح النور. ومروة تقول في التراي الثالث تعلمت سياقة الشارع على يد رجل طبعا حقيقة علمني حتى كيف أتفادى بعض الأمور المفاجئة اللي ممكن تحصل.
1: جميل يا مروة.
0: شكرا يا مروة. أما أحمد يقول أنا في التراي الرابع. إنزين. وليلى مرة ثانية ترجع وتدرس لنا هنا تقول التراي الثاني قال للشرطي لفي من هنا واختصري ربي دخل أمك وأبوك الجنة فلفيت ورسبني قلت له خدعتني. الله يعينك يا ليلى.
1: يمكن ليلى يعني كانت انطلاقتك بطيئة أو مثلا دخلت على السيارة أو أيا كان فهو رسبك يمكن.
0: وهذه الروح الفكاهية طبعا مع تحية لرجال الشرطة أينما كانوا.
1: أكيد.
0: رجال شرطة عمان السلطانية. صباح الخير اليزن. صباح الورد يا اليزن. أهلا وسهلا فيك. وأيضا هذه عايدة تصبح علينا بالخير من لبنان. وصباح الخير جوا. صباح عليك بالخير يا جوا. أهلا وسهلا. ماجد يقول لي كمل 10 رايات أبرار يقول يعذر ويسوق له أفضل له سيكل دراجة هوائية أحسن له عشان سلامة الجميع في الشارع.
1: والله يا ماجد كان ما كل حد يقول لي يقول يحسن لك بالسيكل سوق السيكل.
0: لا لا على فكرة صاروا يعني شطار ماجد طبعا. أنا
1: شكرا على المواساة يا عيد شكرا. أيضا عبد العزيز يقول أول مرة تعلمت السياقة اشتريت سيارة كرنبع منتهي 4 سنوات.
0: عشان معروف السالفة ليش مشتري سيارة يقول قديمة.
1: أيوة عشان
0: دعم مثل السكراب وكذا إذا أي حاجة تكون الأمور طيبة يعني ما حد ما يأسف عليها يعني ولا يتحسر عليها السيارة. لما كنا نتكلم أيضا هذه تحية صباحية لأحمد أبو علي. صباح الورد يا أبو علي. أحمد يقول لأنه الحين أنت تقريبا هنا كنا في الفاصل نتكلم.
1: أيوة.
0: أو ذكرتيها قبل لما قلت أنه يمكن ربما الحين صار الموضوع أسهل يعني في السياقة. صار التدريب يعني حتى من خلال التطبيقات.
1: أيوة يعني التطبيقات
0: ما كنا أول زمان أول يعني في وقتنا إحنا ما كان فقط اللي معتمد على أن نروح مباشرة مع مدرب السياقة أيضا نأخذ التعليمات منه وكذا واللي هي الرموز اللي ذكرها. الحين أحمد يقول لأن الجير أوتوماتيك من كذا صاروا ينجحوا بسرعة. شو رأيك؟
1: صح أنت أول
0: تتعلمت بالجير
1: طبعا أوتوماتيك أحتباني الجير
0: طبعا أوتوماتيك
1: لا أقول لك أوتوماتيك وتراي التاسع خلي على الله.
0: تحية للي أصحاب الجير العادي. ها؟ تحية.
1: أنا بصراحة شوفهم أبطال.
0: جيل الطيبين. ها؟
1: أبطال أحد يسوق عادي شوفه بطل.
0: هاي وجيل الطيبين. ريم صباح الورد أهلا وسهلا. التراي الثالث قالوا لي لو في هدية لأفضل واحدة ترجع ريوز كنا عطيناها ليلى. بعد إيش عاد؟ راح نرجع نقرأ رسائلكم مستمعين الكرام أكيد. وهذه تحية صباحية لكل من يتابعنا. احنا معاكم في برنامج صباح الشبيب عيد الخويطري أبرار المشيفري وعاهد الزرقالي.
1: وأيضا عنود تقول يا بعد وجه الصباح ويا صباحي من بداية مشرقة لآخر غروبة صباحك خير يا عنود. عنود خبرينا ذكرياتك مع السواقة وأيضا صبح على نبيل المزروعي ونصبح كذلك على أيضا سعد وعلى اليزن وعلى من السودان مختار التجاني تابعنا وهو من السودان وعلى عبد العزيز وناصر بن عبد الله وصباحك خير يا جاسم السعدي وصباحك خير أيضا يا فارس وكذلك يا عمار وأبو العمدة والوليد العجلان. فخبرونا ذكرياتكم مع السواقة.
0: الريم تقول أول مرة سقت كانت مغامرة أكثر من أنها تعلم سياقة بين دعسة فرامل قوية وصرخة هدي هدي. بس الحمد لله عدت على خير وجبت من الرابع. زين يا ريم، زين من الرابعة يا ريم، متأكدة بعد؟
1: على فكرة ذكرت شيء، إن أنا يوم كنت أتعلم سياقة كنت أقولهم طرشوني أي مشاوير يعني في الحارة وكذي، فكنت مثلا نخلص نحن متغدين أقولهم تبون تشربون شيء بعد الغداء عشان بس أنا أروح سوق سيارة.
0: أيوة.
1: فبعد ما حصلت الليسن كنت أدور أي مشوار
0: أي ذاك عشان طلع،
1: كنت مرة المطيعة اللي لازم إن أبى أسوق، فأي حد طرشني خلاص أنا بس المهم أبى أمسك السيارة.
0: المهم
1: طبعا هذه النزقة نزقة اللي أو حماس بدايات حماس البدايات لما إنك تسوق سيارة.
0: مرة أخرى هنا طبعا حمدة تصبح لبنت عمها والعيد وقراءة الرسالة، إن شاء الله يا حمدة حاضرين. هي تصبح لبنت عمها حمدة، أصبح لبنت عمي حمدة سعد بالخير من خلال إذاعتكم إذاعة شبيبة، برنامج صباح الشبيبة، وأقولها نورت صلالة وأتمنى ليش إقامة سعيدة، إقامة سعيدة يا حمدة من بنت عمي.
1: استمتعوا يا حمدة.
0: بنت عمك حمدة
1: سمية.
0: ها؟
1: سميتي
0: سمية، سميتها.
1: أيوة.
0: وعلى طاري أو على موضوع السياقة، صباح الخير، صباح السعادة، صباح الجمال، صباح على كل مستمع في الشبيبة، صباح على عيد وعاهد وأبرار. أنا تعلمت السواقة في شاحنة فترة طويلة، أسوق مسافة بدون طبعا رخصة قيادة، خلينا الحين يسمعونك تمام. وان طلعت الليسن من أول تراي سويت حادث بالسيارة في مطعم، الله يعين.
1: هذا سلامة. من أول تراي،
0: من أول تراي
1: أول كان سوق شاحنة وعاد يوم تعلم من أول تراي رسم،
0: يعني ما كان في داعي أصلا أنك تسوق شحنة، سوق لك سيارة صغيرة يعني شوي شوي لين ما توصل لل
1: للشحنة. سياقة الشحنة أصعب صح؟ أصعب سياقة الشحنة
0: أكيد، لها ترايات خاصة، لها تراي خاص ولها أيوة. تعليم خاص
1: اللي هو يسمونه الثقيل، القيادة الثقيلة،
0: الليسن
1: ثقيل،
0: هي رخصة أيوة. القيادة الثقيلة. سعد وش طبعا هو سعد اللي رسلنا هذه الرسالة، من طلعت ليسن تعلمت في معهد عن السلامة من بركة المسندم، بس المود يريد أغنية أصالة طريق السلامة يا سعد. على فكرة سعد من يوم الخميس وكان يقول لي أنه أكون أول شيء في سوق بركة الصباح،
1: إنزين
0: فلما
1: هذا كل خميس بس ترى سوق بركة عشان ياخذ سمك.
0: أيوة.
1: أنا حفظت جدول مستمعين شبيبة.
0: أيوة.
1: الحين صاير صوب مسندم فنقول لك درب السلامة، يمكن شغل وعمل
0: درب السلامة يا سعد. على موضوع السياقة طبعا أنا من عشاق سباق الفورميلا، تاريخ 23/9 من 1 إلى تاريخ 23/9 في هولندا، إن شاء الله الفوز حق فراري. يا سلام يا سعد، خليك يا سعد على السيارة اللي معك الحين.
1: أكيد طبعا، وحلو هذا السباقات، سباقات الفورمال وهالأشياء، فشاركونا مستمعينا ذكرياتكم مع أول مرة تعلمتوا فيها السياقة، شو أول شيء تتذكرون من أول درس قيادة؟ هل كانت لحظة حماس أو توتر؟ أحيانا من الحماس ترى الفاحص يرسبكم، ليش؟ أن يكون حماس زايد وتنسون أن الشرطة عدالك يالس وتسوق بيد وحدة ويرسبك.
0: أيوة لا تتفلسف،
1: لا تتفلسف خصوصا مع الشرطي،
0: وتحط نفسك يعني واثق مرة وكذا، ها حتى لو كنت يعني كانت أمورك تمام التمام لآخر لحظة لغاية ما تنزل من السيارة، ذاك ساعة لما تركب السيارة اللي جاي فيها أمورك تمام. إذا على 2499000 نقول السلام عليكم، صباح الشبيبة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أستاذ عيد الخويطري، وصباح الخير للبنت أنوار، للبنت أبرار المشيفري،
1: صباحك سعيد يا بنت
2: أنوار اللي ذكرناها قبل شوي العلوي، وجاء والمخرج المتميز في إذاعة الشبيبة، والأستاذ سالم الجستاسي مدير إذاعة الشبيبة، وجميع العاملين في إذاعة الشبيبة، نصبح عليكم بالخير والنور والسرور في صباح الشبيبة، وصباحكم سعيد ويومكم مع سعد إن شاء الله.
0: صباحك جميل نعم عبد الله، حياك الله. كيف العفية؟
2: والله الحمد لله رب العالمين، العفية زين، وأنا متوجه الآن من العفية إلى جعلان بن أبو حسن.
0: جعلان بن أبو حسن، ومتى الشومة إن شاء الله للظفار؟ الشومة للظفار متى؟
2: والله الشومة كنا تعرقلها، لكن يمكن ننسق إن شاء الله في وقت اللاحق،
1: يعني شي نية صوب ظفار إن شاء الله. أقول في نية إنكم تصيرون صوب ظفار
2: إن شاء الله. إن شاء الله في نية، نعم
0: يلا كل تأخيرة في أخيرة إن شاء الله.
2: التحريك عند الله سبحانه وتعالى.
0: والنعم لله.
2: ونسأل الله الصحة والعافية والعمر المديد، وأي واحد متجه إلى محافظة الظفار نقول له هيد وامشي على راحتك، وإذا فيك نعاس ولا شيء يعني توقف على الطريق، والحمد لله استراحات
0: الحمد لله
2: مساجد والمحطات البنزين يعني متوفرة، ولا ترهق نفسك وترهق العائلة الذي عندك. ربنا يحفظكم ويرعاكم، يعني تقيدوا بأنظمة وقواعد المرور ولبسوا حزام الأمان وحطوا الهاتف على صوب، يعني ما يشغلكم شيء إلا خط السير، وتوصلوا بالسلامة والعافية.
0: اللهم آمين.
1: آمين يا رب.
2: والله يحفظ عمان ويحفظ جلالة السلطان، السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم والإسرة المالكة.
0: آمين.
2: وحكومة الرشيدة.
1: آمين يا رب.
2: وحفظ الله السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدي والشعب العماني الأبي الكريم. آمين. ودامت علينا هذه النعمة اللي عم فيها، ويحفظها عن الدوال يا رب العالمين.
0: اللهم آمين.
2: ويدوم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة الحكيمة السلطان هيثم بن طارق الزعيم.
0: اللهم آمين يا رب العالمين.
1: العم عبد الله، العم عبد الله، نبغى كذا شوي نسترجع الذكريات معك، بداياتك وذكرياتك يوم تعلمت السياقة، يعني ذكريات الماضي.
2: اي عندك.
1: فنبغاك تخبرنا كذا مواقفك إذا تتذكر ذكرياتك مع تعلم السياقة.
2: ايه ما تعلم السياقة.
1: حنقل لي هذه موضوع حلقة الأحد، نبدأ بيوم خفيف.
2: صراحة كنت يعني كنت ما عندي رغبة حق السياقة، لكن سبحان الله جاتني دورة في قوات المسلحة ذاك الأيام في دولة الإمارات، الدهر زايد رحمه الله.
0: اللهم آمين.
2: وطيب الله وذراه.
0: آمين.
2: زين عاد يعني دشيت دورة السياقة، عاد ومن كثر يعني ما يعني مشاغب ما أعرف يعني أستطيع حق المدرب وكذا، حتى راسي يغمر على التاير الخلفي.
0: ها؟
2: أقول لك راسي يغمر يعني
0: إحنا إنزين
2: على التاير الخلفي.
0: إنزين.
2: والله العظيم وتعبت وايد، بعدين مشيناها الحمد لله رب العالمين.
0: يعني في التراي كم العام عبد الله؟
2: في التراي والله يمكن ما أدري والله وايد يعني وايد
0: كم يعني كم التراي. 10-15 كم 20
1: وين التراي التاسع مثلية؟
2: دار ودار يعني يوم من مسقط إلى الولايات. فإن يعني مثل الآن الحمد لله
0: الحمد لله
2: الله عمر الحكومة، وتحية كبيرة للمفتش العام للشرطة والجمارك اللي هو حسن بن محسن الشريغي مفتش العام للشرطة والجمارك، يعني في التسهيلات والخدمات كل شيء بسهولة
0: الحمد لله. فعلا فعلا الحمد لله رب العالمين.
2: جدا جدا والحين الحمد لله رب العالمين،
1: سهلت الأمور
2: هذه الراحة ونعمة التسهيلات لهم جزيل التحية والتقدير. عندي شوية فن كحشح هذيك يوم يعني خدمة الحلقة شوية راحت عنكم شوية.
1: هات اللي عندك.
0: يلا فرصة نسمع تشحشح.
1: أيوة.
2: يلا.
0: مو يقول.
2: عسى إن شاء الله اليوم الحلقة يعني.
1: موجود. موجود أيوة موجود.
0: خلاص الحين في الحفظ الصون.
1: ويسمعونك اللي في اليوتيوب.
2: دان دان يو دان دان يو دان دان يو دان دان دان اللي دان يو دان دان بأسري معك يو للزاري ساري يا حلى شياري لبرتغالي ما حلى شياري لبرتغالي قلبي تبعدو بالخليلي لا يا علي ولا استوالي لا يا علي ولا استوالي قال اشتريني بوزيني من كنت بالا بسلي مالي من كنت بالا بسلي مالي قال اشتريني بوزيني من كنت بالا بسلي مالي من كنت لابس اليمال ذوق حلو برسمي العزاه حال العيد وحوال زاد حال العيد وحوال ذوق حلو برسمي العزاه حال العيد وحوال زاهي حال العيد وحوال وعلق علي حنا نبيله وتزيد بشرات ودلالة وتزيد بشرات ودلالة وعلق علي حنا نبيلة وتزيد بشرات ودلالة وتزيد بشرات ودلالة يودان دان يودان داني باسري معاك يولي الزاري وهذا اللي عندنا يا عيد.
1: الله الله
0: صح لسانك صح لسانك العم عبد الله.
2: الله يسلمك ولساننا ولسانكم
0: ودا منك
2: تحية لكم وتحية جميع الأصدقاء إذاعة الشبيبة وعلى رأسنا سعيد الهشامي وعبد العزيز من دولة قطر الحبيبة دوحة الجميع
0: واصل تحياتك
1: وصل سلامك
2: جميع دول مجلس التعاون.
0: الله يحفظك العم عبد الله
2: يسعدك يا رب العالمين من كل سوء ومكروه يا رب العالمين.
0: اللهم امين بارك
1: الله فيك العم عبد الله
0: وهذا فن التشعشح العم عبد الله
1: اهداء لك
2: في الحلقه بعدين بلقاك
0: العم عبد الله خاله من سكر تسمع تشعشح اسمع وفي امان الله هي على الخط على الخط معك
2: لو سمحت لي إذا حد عندك يصمم جسم المقاطع ترسل لي لو تكرمت يعني ما عليك أمر
0: العم عبد الله ولا يهمك إن شاء الله تعالى الحلقة أكيد موجودة في اليوتيوب وفي منصة إكس
1: إن شاء الله
0: الله يسلمك
2: أقول لك المقطع يعني
1: إن شاء الله بإذن
0: الله الله يحفظك العم عبد الله حاضرين
2: زيادي صاحبكم أجمل التحية والتقدير
1: يوصل تحياتك
2: من محمد من وادي عندام
0: واصل تحياتك العم عبد الله بارك الله فيك
2: وعندك عيسى التميمي وجميع الصغار إذاعة الشبيبة
0: الله يحفظك العم عبد الله بارك الله
2: فيك
0: في أمان الله.

0: خليك شبابي.
1: يمنع تصريف مياه الأمطار من أسطح المنازل إلى شبكة الصرف الصحي لما يسببه ذلك من أضرار وإشكاليات فنية على الشبكات الداخلية وشبكة الصرف الصحي العامة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير، في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر.

0: وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقاً. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
4: رجعنا لكم متابعين الكرام في برنامج صباح الشبيبة، ونرحب بكل من انضم لمتابعة البرنامج عبر وسائل التواصل الاجتماعي على قناة اليوتيوب وأيضا منصة إكس، واللي مثبتين على الموجة أيضا على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5. وهذا أيضا تحية صباحية للي يتابعونا على منصات التواصل. مستمعين الكرام، نروح إلى النقيب سعيد المحرزي من إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية. صباح عليك بالخير النقيب سعيد.
5: صباح الخير لك ولجميع المستمعين، ومرحبا بكم جميعا. نشكركم طبعا على هذه الاستضافة، وسعيدين جدا بوجودنا معكم، وإن شاء الله نوافي المستمعين بأهم المستجدات المرورية في محافظة مسقط، ونتمنى لهم أيضا سياقة آمنة وهادئة بإذن الله.
4: بإذن الله تعالى. كذا إذن بشكل عام النقيب سعيد، الحركة المرورية في مسقط صباح اليوم.
5: نعم، من المتوقع في بداية هذا الأسبوع أن تشهد معظم الطرق الرئيسية المؤدية إلى داخل محافظة مسقط حركة نشطة، لا سيما أن اليوم هو بداية يعني الأسبوع يوم الأحد، ولكن حسب مركز العمليات في محافظة مسقط نلاحظ هناك انسيابية في معظم الطرقات الرئيسية بما فيها طريق مسقط السريع باتجاه الداخل، وأيضا القادمين من محافظة الداخلية باستخدام طريق السلطان ثويني بن سعيد، وأيضا للقادمين من محافظة شمال وجنوب الباطنة باستخدام طريق السلطان قابوس. ربما كانت هناك يعني زحمة يعني بسيطة جدا بجانب مسقط سيتي سنتر في الموالح متجهين إلى داخل مسقط، ولكنها ستتحسن فيما بعد. أيضا حسب يعني الإفادة من الأخوة في الدوريات الشرطية، هناك أيضا يعني كثافة مرورية يعني نسبية في منطقة الرسيل، ولكنها ستتحسن فيما بعد. إلى غير ذلك طبعا يعني معظم يعني المسارات في محافظة مسقط سالكة، وكان هناك عدد يعني من البلاغات يعني تم التعامل معها في هذه الساعات الصباحية الأولى، ولم تشكل يعني أي ولم تشكل يعني أي عائق.
4: جميل. النقيب سعيد، اليوم احنا في موضوعنا طبعا موضوع حلقة اليوم اللي هي ذكريات مع أول مرة تعلموا طبعا للمتابعين والمستمعين السياقة، ففي ذكر طبعا لنا اللي هو موضوع السياقة الوقائية، لو تكلمنا عنها النقيب سعيد.
5: نعم، من ضمن الاشتراطات للتمتع بقيادة آمنة دائما في مختلف يعني الأوقات ومختلف الأماكن هي المحافظة على السياقة الوقائية. فكما نعلم أن يعني شرطة عمان السلطانية ممثلة بالإدارة العامة للمرور حرصت يعني حرصا تام على يعني الالتزام بتعاليم وإرشادات السياقة الوقائية، لأنها دائما ما يعني تؤتي ثمارها في الطرقات. ومن ضمن هذه يعني ومن ضمن النقاط التي نتحدث عنها أيضا عدم استخدام أو عدم الانشغال بالهاتف النقال لما يشكله طبعا من يعني خطر جسيم على سلامة السائق أثناء يعني القيادة أو الاتجاه لوجهة معينة. فكما نعلم أن الانشغال مثلا ولو بثواني يعني بسيطة قد يعني يهدد سلامة السائق، وقد يعني لا يدرك ما قد يكون في الأمام من مركبات، وأيضا قد يعني تنحرف المركبة جراء الانشغال بهذه الأجهزة اللوحية، أو ربما يعني لا يلتزم بمسافة الأمان. ومن ضمن هذه يعني النقاط المهمة التي وجب التركيز عليها ألا وهي عدم الانشغال بكل ما يشتت انتباه السائق. أيضا من ضمن يعني اشتراطات السياق الوقائية دائما صيانة المركبة أو المحافظة على الصيانة الدورية للمركبة، وذلك لتقليل يعني التكاليف، وأيضا المحافظة على صحة المركبة أثناء الطريق. من أيضا يعني إجراءات السياق الوقائية أيضا الالتزام بالسرعات المحددة، وهناك شواخص موجودة على طول مسارات الطريق، ناهيك أيضا عن وضع مسافة الأمان بين المركبة والأخرى. فقد يعني قد لا يدرك السائق مدى يعني فائدة هذه المسافة، ولكن هذه المسافة على سبيل المثال يعني تعطي أن يعني وقت كافي للسائق الخلفي للتصرف عندما يضطر السائق الأمامي للضغط على الفرامل. أيضا دائما نوصي السائق الكريم باستخدام إشارات التنبيه عند التنقل من مسار إلى مسار آخر، كي لا تحدث يعني موجة مرورية قد تشكل ازدحام لا سمح الله. إلى غير ذلك طبعا يعني نحن دائما يعني نشيد بالالتزام والوعي المجتمعي لدى كل من يسمعنا عبر هذه الإذاعة.
4: جزاك الله الخير نقيب سعيد. في سؤال هنا من أحد المتابعين يقول لك العقوبة اللي تطبق على المراهق اللي طبعا يقود سيارة بدون رخصة سياقة.
5: طبعا وفقا للائحة المرورية كل يعني الشخص يعني يقود المركبة بدون يعني رخصة قيادة قد يعرض لمساءلة قانونية.
4: إذا نقيب سعيد المحرزي إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية، شكرا جزيلا لك نقيب سعيد.
5: شكرا لك،
4: في أمان الله، الله يحفظك يا رب، مع السلامة. إذن مستمعينا كان معنا النقيب سعيد المحرزي إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية. مواصلين معكم موضوع حلقة اليوم، إيش هي أول ذكرياتكم، أول ما قمتوا بسياقة السيارة، قيادة المركبة، كنتوا على المقود، ها دركسون كما تقول أبرار.
6: تعرف ان في ناس الحمد لله انا ما الوحيده اللي وصلت ترايات وايد لين حصلت الليسن، في ناس وايد يقول لك ان حصلوا ترايات يعني بعدد كبير وكم مره يرسمون.
4: يعني انت مرتاح الحين برارة؟
6: ايوه، تعرف لما تكون مع الجماعه لما تكون مصيبه جماعيه كذي يقولون فعلا ان يعني اللي وايد كان يخاف من السواقه وكذا صاروا هم احسن ناس في السواقه لانهم حذرين بزياده.
4: ايوه بالفعل، وإحنا مستمعينا أكيد في انتظار تواصلكم معنا عبر أرقام التواصل على 24-99-00-00 لسماع أكيد أصواتكم، وأيضا رقم الواتساب على 94-777-9975. راح نطلع لفاصل إعلاني وبعدها راجعين إن شاء الله تعالى مستكمين معاكم صباح الشبيبة.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الأحبة. ترى في عبارة دايما نسمعها ودايما يرددونها اللي يعانون خصوصا من فشل نفسي وعاطفي. قبل لا نعرف هذه الفقرة شو رأيكم ناخذ اتصال العم سعيد اللي بين قوسين جبر خاطر ونقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العم سعيد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبرار، كيف حالك؟ طيبة؟
0: بخير دامك بخير العم سعيد. وش أخبار الأهل في الطوية؟
1: في نعمة الله نحمده سبحانه والحمد لله، في نعمة في نعمة الحمد لله، ما نشتبه كلنا الحمد لله.
0: الله يسعدكم يا رب.
1: يا مرحبا عيد، كيف حالك لخويطري؟
2: الحمد لله العم سعيد، أنا بخير وعافية
1: الحمد لله.
2: كيف أمورك؟ كيف صحتك؟
1: الحمد لله الحمد لله.
2: إيش أخبار الوالدة؟ إن شاء الله طيبة.
1: الحمد لله
2: سهلا. الله يبارك فيك العم سعيد. ها
1: مرحبا.
2: كأنك راجع من المزرعة ولا عاد خلاص؟
1: بعد
2: في البيت.
0: بعدك في المزرعة.
2: بعدك.
1: بعدني في المزرعة.
0: والجو نعم. والجو بعدها رطوبة ولا شوية الحمد لله تحسن؟
1: رطوبة بعدها رطوبة.
0: بعدها رطوبة.
2: بعدها.
1: بعدها رطوبة.
2: أها.
1: رطوبة هي لكن ما حرارة، رطوبة يعني.
2: يلا زي الحمد لله رب العالمين.
1: هي نعم.
2: وعاد هناك مع الأشجار شوية تلطف الجو لطيف.
1: هي صحيح
2: في المزرعة وكذا.
1: لو يستوي شوية هواء يكون بارد.
2: هيكون هواء بارد صحيح. صحيح.
1: لكن هواء ماشي هواء منقطع يعني.
2: وفي بعض ولايات السلطنة الحمد لله يعني أمطار وكذا الحمد لله رب العالمين.
1: هي صحيح سمعت كذا سمعت، ولكن إحنا معنا ماشي.
2: يلا عسب الأمطار إن شاء الله تعالى.
1: نعم. أمس مقيم كان وقت أمس المساء.
2: الحمد لله.
1: أما اليوم ماشي يعني شمس يعني.
2: الحمد لله الحمد لله العم سعيد.
1: الجو صاحي يعني الحمد لله. حياك
2: بارك الله فيك العم سعيد. احنا اليوم موضوعنا عن السياقة، ذكريات أول كيف لما الناس تتعلم السياقة أول ما طبعا ترايات وتعرف وكذا اختبارات اللي في الشهر زين اختبارات السياقة. إيش أخبارك وإيش علومك معها؟
1: والله أنا السياقة ما سويت لها سبب
2: زين
1: من أولها قطعتها.
2: ليش العم سعيد؟
1: ما بس قالوا لناس وقالوا لنا هو الاستياقة وهذا
2: البركة
1: هنبون هنا الطوية ما فيها ولا شخص واحد إلا وبعدين سووا شخص واحد وبعدين ثلاث ثاني
2: ما شاء الله
1: وتمت فترة طويلة. أما اليوم يمكن قدام البيت تحصل خمس ست سيارات أربع سيارات.
2: صحيح صحيح. البركة في الأولاد. البركة في الأولاد.
1: هي نعم صحيح
2: الحمد لله.
1: وهي يعني مهمة هذه الأشياء مهمة.
2: صحيح.
0: مسؤولية
1: يعني
0: أيوة.
1: نعم الإنسان وسيلة نقل وسيلة يعني هذا الإنسان يسير ويجي عليه وتقرب المسافات وتقرب كل شيء.
0: فعلا ضرورية الحين نعم. استوت السياقة.
1: صحيح أكيد أكيد أكيد. في يوم واحدة مثلا من شمال عمان إلى جنوب عمان.
2: صحيح.
1: يوم واحدة تقصيها.
0: الحمد لله. إنزين العم سعيد الحين نعم. المستمعين يسمعونك مستمعي الشبيبة نباك نعم. تعطيهم كذي نصيحة إنهم ما يسرعون ويلتزمون بالسرعة القانونية وما يمسكون التليفون وهم يسوقون.
1: هذا الظواهر هذا موجودة وملاحظة.
0: أيوة
1: يعني نعم في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. هذا الشعار يعني شرطة عمان السلطانية.
2: صحيح.
1: ما جاء من عبث هذا الشعار وناس يطبقوه والأغلبية وش أقول لك ما يطبقون
0: القانون.
2: ما نالهم إن شاء الله السلامة العم سعيد.
0: آمين يا رب.
1: السلامة ونتمنى نسمع الجميع يمكن ما نسمع أي شيء الحمد لله. وهو الشوارع الحمد لله شوارع يعني على مستوى ممتاز معنا
2: الحمد لله.
1: ما قلنا شوارع يعني ضيقة ولا شوارع لا شوارع الحمد لله الحكومة أهلت شوارع هذه على في المناصب يعني
0: نعم.
1: من حيث المداخل من حيث يعني الوقوف من حيث الإشارات المرورية
0: الواحد ينتبه ياخذ الحذر
1: يتوقف صحيح
0: نعم.
1: صحيح أنا ما أقول شيء الناس يقول لكن أعرف الإشارات المرورية
2: ما شاء الله يعني عليك
1: إيه الخضراء توقف يعني الحمراء توقف
2: الحمراء وقوف نعم أيوه. صحيح
1: نعم والصفراء
2: الاستعداد
1: إيه.
2: والأخضر
1: عبر
2: توكل
1: طريق هذا عرفت هنا.
2: بارك الله فيك العم سعيد وجزاك الله الخير.
0: الله يحفظك العم سعيد.
1: نعم ويقول وفي آخر الأزمان ستظهر عجائبا من الجور والطغيان والفسق والغنى وتظهر دواب مسرعات بسرعة فسرعتها كالريح تقصي الأماكن وتظهر طيور طائرات إلى الهواء ليعبر فيها الناس إلى كل موطن. هذه وسائل النقل
2: سبحان الله.
1: نعم. هي وسائل النقل هذه من سنين يعني تنبؤوا بظهورها. الدواب هذه المسرعات بسرعة السيارات
0: لا
1: يقال هكذا. نعم
2: جزاك الله خير.
1: الطائرة هذه في هذه الطائرات وما شابه. نعم والحمد لله هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى سخر هذه الأشياء لراحة الناس
0: ولخدمة الناس.
1: ولخدمة صحيح. الناس
0: فعلا.
1: نعم ولكن على الإنسان أنه هو يتصرف بالطريقة الحمد لله. والناس والشرطة ما مقصرين وقت يعني وقت استخراج يعني القيادة هذا ناس يعني متمهلين يعني بالتعليم
2: صحيح
1: المركبات وهذا
0: فعلا.
2: صحيح وانتشرت الحين تدريب السياقة الحمد لله في كل مكان يعني
0: الحمد لله.
1: في كل مكان
2: الحمد
1: كل
2: لله مكان.
1: نعم
2: بارك الله فيك العام سعيد. أحسنت
1: وأحسنتم وفي أمان الله. أنا الآن هنا موجود بعدنا في المزرعة.
0: الله يسعدك وتمتع في المزرعة العم سعيد. شاركتنا الصور أرسلت لنا الصور العم سعيد. أنا يعجبني أشوف الصور
2: في الواتساب. هي في الواتساب بنقرأ الرسائل إن شاء الله.
1: أظن صور فينا أظن يا رجل.
2: جزاك الله الخير العم سعيد.
0: الله يسعدك العم سعيد
1: وأرسلتم بعدني.
2: بارك الله فيك العام سعيد إن شاء الله.
1: وفي أمان الله يا عيد وفي أمان الله يا أبرار.
0: الله يحفظك يا رب.
2: في أمان الله. في أمان الله. إذن مستمعين احنا معاكم في برنامج صباح الشبيبة عيد الخويطري أبرار المشيفري وأنوار الأشرف. راح نطلع لفاصل إعلاني وبعدها إن شاء الله تعالى مستكملين معاكم فقراتنا اليومية من صباح الشبيبة.
3: شبيبة أف أم عيش حياتك وخليك شبابي. سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .om
4: شبيبة أف أم عيش حياتك وخليك شبابي.
5: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
0: إذن مستمعينا عبارة يرددها كل اللي يعاني من فشل نفسي وعاطفي أبرزها ترى هذا ما ذنبي. على طول يحطون الذنب والسبب لغيرهم أو الظروف أو لأي كان. على الرغم مستمعين أن وصف الخاسر النفسي والعاطفي يعد في الغالب وصف مسيء يستخدمه في الغالب اللي يكافحون حاجتهم إلى إظهار انعدام الأمان والشعور بالهزيمة، إلا أن جوهر هذا الوصف يكمن في الشعور بالتقصير.
2: ومستمعين وفقا لما جاء في تقرير نشره موقع يور تانجو فإن هناك بعض العبارات التي يرددها أكثر الأشخاص الذين يعانون من الفشل النفسي والعاطفي بكثرة في أحاديثهم العادية. يميل هؤلاء الأشخاص إلى البقاء في حالة ركود لأنهم لا يستطيعون تحمل مسؤولية أخطائهم أو السيطرة على حياتهم ويتراجعون إلى الخلف بإلقاء اللوم على الآخرين والتهرب من التحديات وعزل أنفسهم عن العلاقات الصحية.
0: وأكثر شيء نسمع مستمعينا ترى هذا ما ذنبي، دائما نسمع كلمة ترى هذا ما ذنبي. فيقولكم أبرز سمات الشخص اللي يعاني من مشاكل نفسية وعاطفية هي عجزة عن تحمل المسؤولية، فهو يعرض علاقاته للخطر بميله إلى إلقاء اللوم على الآخرين والشعور الزائف بأنه الضحية وأن الذنب ما ذنبه.
2: والشخص اللي يقول أنا ما أقدر أسوي كذا، لا أستطيع فعل ذلك. وفقا لبحث قرته جامعة ستانفورد فإن طريقة تفكير الشخص تشكل حياته وواقعه، فعندما يكون إيجابيا ومتفائلا ومنفتحا على النمو يميل إلى عيش حياة أكثر سعادة وتوازن. أما عندما ينظر إلى حياته من منظور سلبي ويفشل في تحمل المسؤولية ويلقي باللوم على الآخرين في تقصير، فإنه يعيش في وهم خاطئ بأن هناك دائما شيء ما ينقصه.
0: كذلك من العبارات اللي نسمعها وايد مستمعينا الشخص يقول الحياة ما عادلة، فيعني هذه المقولة، مع أن هذه المقولة ممكن تكون مستمعينا درس قاسي لمن يتجنب تحمل مسؤولية حياتهم، إلا أن إدراك أن الحياة ليست عادلة تماما أمر مهم وضروري أيضا للنمو. كلما كان الشخص مستمعينا أكثر استعداد للاعتراف بأخطائه وإدراك سيطرته على سعادته ونجاحه، حتى مع تغيير طريقة تفكيره أكيد راح تتحسن صحته النفسية وعلاقاته الاجتماعية.
2: رابعا، أنت مدين لي. يتوق الكثير من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية وعاطفية إلى التقدير والثناء من الآخرين، مدفوعين بشعور بالاستحقاق دون أن يقدموا الدعم لأحد أو يحققوا أي شيء ملموس، ويشعرون أن من حولهم مدينون لهم بشيء ما. يؤدي هذا إلى عزلهم عن التواصل الحقيقي، وغالبا ما يشعل حلقة مفرغة من خيبة الأمل والسعي وراء الاهتمام.
0: وأيضا وايد نسمع أنا ما عندي وقت، ماشي وقت، الوقت ما يسعفني. فيقولكم هذه العبارة اللي أي حد يقول أنا ما عندي وقت، يختلق هذا يعني الكثير الأعذار لجمودهم خوفا من النقد والحكم، مع أن هذا القلق ما يخلي الشخص بالضرورة فاشل نفسي وعاطفي، إلا أن المبالغة فيه كالعزوف عن العلاقات، التخلف عن الالتزامات والعزلة عن التواصل الصحي، وكذلك تأجيل المهام، كل هذه ممكن تكون وسائل ضارة لتدمير الذات وتأثر على كل من حوله.
2: ونسمع كلمة مستمعي الكرام، أنت يا أخي شخص محظوظ، أنت لك حظ، أنت لك دائما نصيب وإحنا لا. يعزل الأشخاص اللي طبعا يشعروا فقدان السيطرة على حياتهم ويفضلوا التهرب من المسؤولية إنجازات الآخرين إلى الحظ المحض بدلا من مهارة أو المثابرة. تنبع هذه العادة مستمعين من تدني احترام الذات أو انعدام الأمان، مما يؤثر أكيد على العلاقات مع الآخرين الذين غالبا ما يتحملون وطأة سلوكياتهم في إلقاء اللوم على غيرهم.
0: وكذلك من عبارات أنا متعب للغاية وأنا وايد تعبان وأنا مرهق. فبحسب عالمة النفس سوزان كراوس ويتبرن، مستمعين تقول العالمة النفس سوزان أن العديد من الأشخاص اللي يعانون من مشاكل نفسية وعاطفية يختلقون الأعذار باستمرار لأخطائهم ويتصرفون بدافع الخوف، لأنهم أكيد يقلقون بشأن تحمل المسؤولية طبعا بدافع الخوف من الفشل في علاقاتهم وحياتهم، عشان كذا يحسون نفسهم أنهم دائما متعبين.
2: أما اللي يقول أنا ما حد يهتم فيني، اهتم فيني خل بالك
0: علي، دراما كوين اهتموا فيني يا جماعة.
2: على الرغم من الصورة النمطية السلبية التي تلاحقهم، فإن العديد من أكثر الأشخاص فشلا وانتقادا للآخرين قد تربوا على أنماط تفكير سلبية من قبل أبائهم، وأثيرت هذه الأفكار بتجارب طفولتهم. أنا ما حد مهتم في أمري، اهتموا فيني كثير نسمعها صحيح.
0: أيوه حتى خبراء مركز سيج لعلوم الأعصاب أن كل شخص يعني عنده دافع فطري للبقاء، بدءا من روتين طبعا صيد الأسلاف وجمعهم للثمار، وصولا للحياة الحالية في علاقات متنوعة، يتأقلم الخاسرون عاطفيا مع خيبة الأمل في نمو علاقات قوية عن طريق التقليل من شأن الآخرين وتخريب العلاقات بطرق تجعلهم يشعرون بالعزلة والمرارة.
2: وإيش رأيكم مستمعينا في ثقافة المقارنة؟ لو كنت مثلهم لكنت أفضل حالا. ثقافة المقارنة حلقة مفرغة سامة تؤثر على حتى على أكثر الأشخاص ثقة بأنفسهم، خاصة مع سهولة الوصول إلى التكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي للأجيال الشابة. ووفقا لخبراء من مركز ماسترز للاستشارات في طبعا في كالغاري، فإن هذه الحاجة الفطرية للمقارنة النفس بالآخرين غالبا ما تعرض صحة الشخص النفسية للخطر، مسببة مشاعر انعدام الأمان التي يصعب التخلص منها.
0: وأيضا وايد نشوف مثلا في آخرين للأسف يقللون من شأن الناس، ويعني دائما يعلقون تعليقات سلبية، فيقول لك أن يلجأ الخاسرون غالبا إلى مهاجمة الآخرين والتقليل من شأنهم للتخفيف من شعورهم بعدم الاستحقاق، وذلك عادة من خلال التعليقات السيئة والمتعالية والسلوكيات النرجسية الصريحة. فيعني يسهل عليهم تجاهل حماس الآخرين وانتقادهم لأنه يضخم عجزهم عن الإنجاز.
2: وفي كثير اللي يقولوا رح نبدأ بكرة، بينما يقع الكثيرون ضحية التسويف في حياتهم المضطربة، يتجنب الخاسرون نفسيا وعاطفيا المواقف غير المريحة باستمرار، يفضلون البحث عن التقدير الخارجي من خلال التذمر من معاناتهم أو مدى الظلم الذي يحيط بهم. ورح أبدأ بكرة
0: وراح ابدا بكره. اتوقع كلنا نقول بنبدا باكر. حتى صار ترند
2: خليني بكره.
0: صار ميمز اللي هو يقول لك الاحد الجاي، الاحد الجاي بسوي رياضه، الاحد الجاي ببدا دايت. فانطلاقا من الخوف والفشل وانعدام الامان وهما سمتان يعاني منهما الكثيرون، يسعى العديد من هؤلاء الاشخاص الى نيل استحسان الاخرين قبل القيام باي شيء ذي قيمه.
2: اذن مستمعينا هذه 11 عباره يرددها اللي طبعا يعانوا من فشل نفسي وعاطفي. تحدثنا عن أبرز 11 تقريبا من هذه المعاناة، وفي أشياء تلامسنا تراها برا
0: احنا قلناها،
2: فما معنى ذلك ان لا يعني ما فيها الكمال لله سبحانه وتعالى،
0: أكيد.
2: بس في أشياء احنا فعلا نمر بها من خلال حياتنا اليومية، من خلال علاقاتنا. أيوة بكرة راح أبدأ. وبعدين الشخص اللي يقول انه يعني على الاهتمام اللي حواليه واللي يحيط به، بس يقول بعدني أنا ما حد مهتم فيني.
0: هذا ما اللي مهتم فينا وكذا، هذا
2: اليوم على الضحية.
0: أيوة. لكن اللي راح نبدأ باكر هذا كلنا، عشان كذي كان موضوع حلقتنا يوم الخميس إنه شو شف الويكند أجله دائما.
2: أيوة.
0: فحتى في أيام الأسبوع أحيانا نقول نحن في مهمة بننجزها خلال أيام الأسبوع، ويخلص الأسبوع يجي الويكند يخلص الشهر وبعد نحن ما أنجزنا هذه المهمة.
2: إذن موضوع أو نقول فقرة صباحية الصحية مستمعينا، هذه اللي طبعا ذكرناها قبل شوية أنا وأبرار. ونرجع لموضوع حلقة اليوم مستمعينا، عيشونا ذكرياتكم مع أول مرة تعلمتوا فيها السياقة. اليزن صباح الخير، صباح عليك بالخير. وهذا أيضا تحية صباحية لآمال، وتحية صباحية أيضا لأم خالد، صباح الخير. أحمد طبعا كان متواصل معنا لما كان وجود النقيب سعيد المحرزي في فقرة المرور أو الحركة المرورية. أحمد يقول عن نفسي 8 ترايات والمشاكل ليه نجحوني. أحمد
0: 8 ترايات؟
2: يقول 8
0: يعني
2: ترايات
0: يعني مثلي يا أحمد تقريبا قربت مثلي،
2: يعني أنت فزتي تقدمت علي بواحد.
0: بواحد يعني اللي تراي التاسع أحمد.
2: ومع أنه يقول أحمد تراني أنا أصلا يعني محترف
0: سواق. أيوة
2: سواق ومحترف محترف. لكن أحمد سواق 8 ترايات
0: ترى كذي من مشاركات المستمعين. عيد يقول لك إنه وانا اللي وايد يعني يرسب في الترايات، يعني هو سائق محترف.
2: وبعد أحمد يقول بعد أعطي إشارة لو لفيت، ولكن المنحوس منحوس.
0: ذكرت بداياتنا لما تعلم سياقة أو خلصنا يعني الليسن وكذي، أتوقع أول كم شهر كني الإشارة من بعيد قبل اللفة من بعيد ونحن نسوي الإشارة. هذا كله من الخوف والحذر.
2: وطبعا أيضا من ضمن الرسائل المستمعين يقول أنا رسبت قبل تراي البراميل، طبعا اللي هي درامات فيها رموز في الكتشة، يسألني عنها الشرطي ورسبت. يعني رايح أمام ذاكر، أمام ذاكر يا أحمد رايح أمام ذاكر. مروة المجين تقول تعلمت السياقة على يد رجل حقيقة علمني، طبعا اللي هم المعلمين السياقة، وتحية لكل معلم ومعلمة سياقة. علمني كيف أتفادى بعض الأمور المفاجئة، طبعا اللي هي الطريق اللي ممكن تحصل. وليلى تقول هنا أنا في التراي الثاني لما قال الشرطي طبعا لفي من هنا واختصري اختصري الله يدخل والدك ووالدتك الجنة، ولفيت ورسبني فقلت له خدعتني.
0: يعني تسمعني.
2: أيوه
0: طبعا الفاحصين يختبرون الشرطي، يختبرون يعني هل مثلا اذا قالك تلفين، اذا تشوفين المفروض انك ما تلفين لا تلفين.
2: وهي معتقده اني لما اسمع كلام الشرطه معناه
0: يعني
2: ذلك
0: خاص بي نجحني.
2: وتقول هنا قالوا لي لو في هديه لافضل واحده ترجع يعني للخلف ريوس كان اعطينا هذه الهديه لليلى. لكن تقول ليلى بعد ايش يعني.
0: كذلك حمدان على اليوم فقرة صباحية العبارات يرددونها اللي يعانون من فشل نفسي وعاطفي، فيقول حمدان ردين الفشل العاطفي والنفسي ليس نهاية المطاف، بل هو تجربة تقويك وتصنع من ضعف اليوم قوة الغد. جميل يا حمدان الرديني. يعني طبيعي نحن حسينا هذه العلامات فيني، فيقولك طبيعي عشان إن شاء الله إذا اليوم نحن ضعفنا بكرة إن شاء الله نكون أقوياء. شكرا على المواساة يا حمدان. كذلك الحربي على موضوع نذكركم أكيد مستمعينا موضوع حلقتنا لليوم، ذكرياتكم مع أول مرة تعلمتوا فيها السواقة. طبعا موضوع خفيف في صباح الأحد. فأحمد الحربي يقول أول مرة تعلمت أيام الدراسة بالكلية ريولي كانت مثل سيف العازي، يعني كان ينتفض من الخوف مثل شبهه بسيف العازي لما يهتز وينتفض.
2: الله يستر.
0: الله يستر.
2: أيضا على 9477795 مجموعة من الرسائل في موضوع حلقة اليوم. الرسالة تقول: صباح الخير، أنا محمد تيجاني، تحية لأبرار وأيضا لبرنامج صباح الشبيبة عيد وأنور، اللي دائما طبعا برامجكم جميلة وإحنا مستمتعين بالمتابعة. أول مرة تعلمت فيها السواقة كنت بعمر 12 سنة تقريبا، وكان يعلمني الوالد، وكان شوية أسلوبه صعب ويعصب بسرعة إذا ما فهمت، فصرت أخاف وقلت له ما أبغى أتعلم حاليا.
0: ما يخاف قال ما يبي يتعلم.
2: وانتظرت لين صار عمره 18، قلت له بتعلم مرة ثانية، وسجلني بمدرسة، وهناك تعلمت كل شيء في أسبوعين تقريبا. يا سلام عليك يا محمد تيجاني، الله يسعدك يا رب.
0: يعني المدرب الأول محمد تيجاني كان والده قبل يكون مدرب تعليم سياقة رسمي.
2: صحيح، احنا حتى في موضوع بداية الموضوع ذكرنا اذا كان من كان اللي علمك. أيوة. هل الوالد، اخوك، اختك، حد من، او كان المدرب. يقول في رسالة طبعا هنا ايضا: صباح الخير وصباح الوصول لعز الخريف لظفار ولله الحمد. الله، راسل لنا صورة بعد. هذه هي الصورة. قبل لا اقرا الرسالة واكمل الرسالة، هذه صورة اللي هي واضح معانا برج النهضة.
0: أكيد
2: برج النهضة،
0: وقت ممتع
2: يا صباح المطر. وهذا تذكير أيضا مستمعي الكرام لكل من يتابع أيضا برامج إذاعة الشبيبة، برنامجين من ظفار، من محافظة ظفار نعم، وتحديدا من جاردنز مول، برنامج البعد الخامس اللي قدمه الزميل حفيظ قعبوب، وأيضا برنامج من الخريف اللي تقدمه الزميلة شيماء السيابي. وهذه تحية للجميع أكيد العاملين في إذاعة الشبيبة، والجنود، ما نقول المجهول، الجنود اللي تسعى دائما لرفعة إذاعة الشبيبة في مختلف برامجها. والبرامج طبعا البعد الخامس من الساعة 2 إلى 3 الظهر، من بعد الظهر يعني، وبرنامج من الخريف من الساعة 6 إلى 8. الرسالة اللي وصلتنا مستمعي الكرام، وهو راسلنا الصورة هذه، يقول: صباحكم الله بالخير، اليوم من الأول ورذاذ في الجبال والمدينة بشكل قوي اليوم، وأجمل هواية عندي في ظفار دراجات الرابتر 704 تواير غير عادي، الخوض طبعا الخوض فيها في الأماكن المسموحة. من الذكريات الجميلة اللي ما أنساها، في 2006 كنا نتعلم درامات للسياقة ونفشل كلنا في التعليم، ومن كثر ما تعبنا المدرب خليناه بروحه يسوق السيارة.
0: ودروا المدرب ودروا السيارات اللي تعلم سياقة
2: بنفسه ويدخلها في الدرامات التعليم كأنه متدرب معنا. رسالة مني لكل المدرب طبعا ومدربة: الصبر هو مفتاح الأساسي لنجاح كمدرب سياقة، لأن طريقتك في التعامل تحدد مستقبل المتدرب خلف المقود. يوسف، والله إيش أقول لك،
0: يعطيك العافية يوسف.
2: خلينا بعد هذه الذكريات، أكيد عيد أبرار، تعالى ظفار، التذكرة عليكم والطيارة علي وسلامتكم. شكرا ليوسف شهداد، شكرا على رسالتك الجميلة، إن شاء الله استمتع يا غالي بالخريف.
0: استمتع يا يوسف،
2: وتحية مرة ثانية للمعلمين والمعلمات تدريب السياقة طبعا.
0: أكيد طبعا كذلك، يعني نحن شفنا أن أحد المشاركات المدرب الأول غالبا يكون الوالد، فأكيد في قصة وراء كل سائق تقريبا مع الشخص اللي علمه القيادة. هناك اللي من تعلم أركز في الطريق وانتبه على الشارع، فهناك من تعلم على يد الأب بالتحديد اللي كان يكرر طبعا التعليم ويكرر العبارات، أو أيضا على يد الأخ أو الصديق الأكبر عنه، وطبعا غالبا الأخوان والأصدقاء يكونون أكثر هدوء. وهناك اللي مو مباشرة اختاروا طبعا مدرسة لتعليم القيادة من البداية أو مدرب رسمي. الغريب مستمعين أن كثير من الناس يقولون أن تعلم القيادة من أحد أفراد العائلة كان تجربة مليئة بالمواقف الطريفة والمضحكة، لأن الشخص القريب منك ممكن يكون أكثر خوف عليك من نفسه. يعني أنت توك بعد تسوق، بعدك ما حركت السيارة، يقول لك لا لا لا لا تسرع لا تسرع، خف بسرعة، زي بعدك تماسكت يقول لك خف بسرعة.
2: وهذه أيضا رسالة من ظبي الجنوب، تقول: أمطار خفيفة على صحارى الربع الخالي حاليا، يجعل الله أمطار خير وبركة. شكرا لك يا ظبي الجنوب.
0: آمين.
2: والريب، صباح الخير، صباح النور. اليزن، نصبح عليك بالخير. أكيد مستمعينا، احنا راح نطلع لفاصل إعلاني، وبعدها إن شاء الله مستكملين معاكم ما تبقى من برنامج صباح الشبيبة. خليكم مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5.
4: عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
6: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
7: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
4: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: صباح الشبيبة. ففي موضوع حلقتنا اليوم مستمعي الكرام، أول موقف محرج أو مضحك خلف المقود، خلف السكان، واللي يسميه الدركسون كما تقول أبرار، واللي يسميه ستيرينج.
1: لا حنقول سكان بس هاي دركسون عادي، بخلي عمري مطلع يوم بخلي عمري مطلع أقول دركسون.
0: على ستيرينج يسميه
1: الستيرينج.
0: هي أنا الله رحمة الله على الوالد
1: لغات
0: كان يقول لي كذا ستيرينج.
1: أوكي عن صدق أنا فكرت إن أيوة
0: ستيرينج سكان،
1: وأتوقع بالإنجليش ستيرينج صح عشان كذي.
0: شكرا لك ثقافتك،
1: ثقافة غربية.
0: شكرا. إذن مستمعينا، كل سائق لدي قصة لا ينساها أكيد من بداياتها. قد تكون نسيان قد ممكن أنك نسيت تشغل الإشارة، الخلط بين دواسة البنزين والفرامل، الوقوف بطريقة غريبة، أو حتى تشغيل السيارة ثم اكتشاف أن المقود مقفل. هذه المواقف مستمعينا رغم إحراقها في وقتها تصبح بعد سنوات من أجمل الذكريات اللي نضحك عليها. علم النفس الإيجابي يقول، يوضح أن مشاركة القصص الطريفة عن التجارب السابقة تساعد على تعزيز العلاقات الاجتماعية، لأن الضحك على الأخطاء القديمة يجعلنا نشعر بالتطور والتقدم. إذا على الضحك وعلى الأخطاء
1: ترى وايد منه.
0: الله يستر علينا. بس
1: بعد تعرف عيد من الأشياء اللي دائما تظل في الذاكرة وتحفظ في الذاكرة، أول سيارة أنت تسوقها سواء سيارة ملكك ولا سيارة ملك أحد من أهلك.
0: أي والله،
1: فتكون ضمن الذاكرة ومستحيل تنسى هذه السيارة. فأكيد مستمعين هناك سيارات تصير جزء كبير من ذكرياتنا، ما عشان إنها سيارة فاخرة أو لأنها يعني مثلا سيارة حديثة، بس لأنها هي سيارة اللي من البداية. ممكن تكون سيارة الوالد، سيارة قديمة، أو سيارة يعني مال أحد من الأقارب. فبعض الناس حتى يتذكرون صوت السيارة ورائحة المقاعد أو حتى شكل المفتاح القديم. ففي علم النفس في علم النفس ترتبط الذكريات بالأماكن والأشياء المحيطة بنا، لأن الدماغ مستمعين أكيد يخزن التفاصيل المرتبطة بالتجارب المهمة. لذلك ممكن حتى نحفظ نحن الأغاني أو الأغنية أو الأغاني اللي أول ما كنا نسمعها بداية الليسن. فيعني أول ما نسمع هذه الأغاني نتذكر أوه كنت أسمع هاي الأغنية لما كنت أني قريب محصل الليسن.
0: تذكر الأغنية اللي سمعتيها وأنت أول مرة؟
1: أنا كل أغاني عيضة ومي أحد. والله قبل شوي كنت أقول حق أنور أقول أيوة. أن أحب أغاني عيضة فلأن يعني عيضة ومي أحد ود مرتبطين
0: خلاص بالسيارة. راح أرجعك للذكريات ولا يهمك
1: والليسن.
0: راح أرجعك للذكريات مع عيضة.
1: أيوة.
0: وأيضا مستمعينا، لأنها تعني أن الشخص طبعا أول من أول مرة أخذت رخصة القيادة وأول مشوار لوحدك وين كان؟ لحظة الحصول على رخصة القيادة مستمعين لها شعور مختلف أكيد. أصبح مسؤولا، أنت تصبح مسؤول عن نفسك وعن الآخرين في الطريق، لكن أغلب السائقين يذكروا أول مشوار لهم بدون وجود شخص بجانبهم. البعض يشعر بالحرية والبعض الآخر يشعر بفجأة بحجم المسؤولية. لا يوجد أحد يقول لي انتبه، هدي خفف السرعة شوية، انتبه هنا، بدقيك لفة، بدقيك مطب. لما تكون وحدك ما حد يقول لك كذا. صحيح
1: فعلا.
0: احنا على فكرة حتى لو أصبحنا يعني عندنا من الحمد لله من الخبرة في السياقة وكذا، بس ما زلنا اليوم اللي يركب جنبنا أكيد بديهيا يقول لك مثلا أيوة. هدي شوية هنا مطب.
1: على فكرة على بالي أنا الوحيدة اللي كذي أحس، لكن فعلا
0: لا فعلا
1: يعني حتى شوية تتنافس
0: بديهيا يعني كذا.
1: أيوة أنا في بعضهم يخافون بس ترى بعد يعني عادي، الأمور طيبة لهم يخافون.
0: تعرف إيش أقول أنا اللي جنبي أي إن كان اللي جنبي لما يقول لي كذا؟ أقول تعال تفضل تفضل سوق،
1: تعال
0: سوق عني. زين أبو سيف يقول هنا مستمعين، يقول تحركت شوي طبعا، يقول أول أيام السواقة عفوا سألني المدرب تعرف تسوق؟ قلت له أعرف، وبعدين قال لي تحرك، وكانت بداية التدريب قدام البيت. الله يستر، الله يعين بيتكم كيف كان.
1: أتوقع دعموا لي دار البيت.
0: تحركت شوي إلا وأنا ضارب ريس بقوة دايس على الزين، والسيارة دخلت بيت جيرانه ودعمته، تكنسلت السيارة بالكامل. زين أبو سيف تخبرني وين عايش أنت؟

0: يا من أجل أحلامكم فالأحلام العظيمة لا تتحقق إلا بالصبر والمواجهة. هذه الرسالة وصلتنا من الأخ حمدان الرديني، تحية لك يا حمدان. وأيضا هذه رسالة تقول يطمئن قلبك ستأتي إرادة الله فتيسر العسير ويمهد الطريق وتفتح الأبواب فتأتيك كاملة تامة بعطاء الله. صباح الأحد، صباح الخير والسعادة للجميع. تحياتي لكم أبرار وعيد وأنور، الله يسعدكم. هذا الرسالة خلينا نشوف وصلتنا من هدى اليعربي، تحياتنا لك يا هدى. إذن مستمعين، احنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الشبيبة. كنا معكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج، أنا أخوكم عيد الخويطري وأبرار المشيفري وأنور الأشرف في الإخراج المرئي.
1: أكيد مستمعينا نتلاقى بكرة إن شاء الله في الختام وعلى موضوع حلقة. أكيد كانت هذه رحلتنا اليوم لأول مرة جلسنا فيها خلف المقود، لكنها أكيد تحمل كثير من الذكريات والضحكات، من أول محاولة تشغيل السيارة إلى أول مشوار لوحدنا. تبقى القيادة واحدة من التجارب اللي تنقلنا من مرحلة إلى أخرى، لأن أجمل الذكريات ليست دائما اللحظات المثالية. فأكيد نحن راح نقرأ وراح ننتظر قصصكم ومواقفكم بإذن الله تعالى في الأيام القادمة في مواضيع أخرى من مواضيع صباح الشبيبة، ونشوفكم على خير
0: في أمان الله.
2: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
4: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: استخدام كلام للكهرباء يحميك ويحمي من حولك. تأكد دائما من سلامة التوصيلات والأجهزة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

القلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. عيش

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: מעיק שבאבי.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .om

0: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: إيجارك صار علينا مع بان هوم. سوق بقيمة 300 ريال وادخل السحب عشان تربح قيمة إيجار بيتك لعام كامل.
4: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء. من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

ثبت الموج على أثير إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط أو الباطنة، 98.5 لكل من يسمعنا من هنا من محافظة أظفار. نتمنى لكم بإذن الله تعالى مشاوير طيبة ودروب آمنة سالمة لكل من يسلك هذا المشوار المسائي، وما كنت تسمعنا سواء كان من الشمال أو حتى من الجنوب. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج من الخريف الذي يأتيكم برعاية فورد، ومن هنا كذلك من جاردنز مول مع هذه الأجواء الجميلة وأيضا الاستثنائية مع العوائل وكذلك مع الأطفال. وهذه محافظة ظفار دائما أكيد تبهرنا بما كل هو مستجد فيها، تبهرنا بالفعاليات المختلفة، تبهرنا بالمناظر الجميلة اللي فعلا نحن يعني في كل سنة كذا يعني تأسرنا هذه المناظر الخلابة، هذه المناظر الجميلة، وأيضا يعني تخلينا شوي نوعا ما محبين للتصوير مهما كنا يمكن لفترات طويلة ما جلسنا نصور مثلا بعض المناظر أو إيش المستجد في حياتنا، ولكن ما نراه هنا في محافظة أظفار الكل رافع هاتفه ويوثق هذه اللحظات الحلوة ويوثق أيضا بعض المقتطفات اللي إن شاء الله راح يستذكرها في أوقات لاحقة. فعموما نتمنى لكم أجواء سعيدة بإذن الله تعالى، وأيضا لكل من وده أن يتواصل معنا تقدر أنك ترسلنا بأي رسالة من الرسائل تجوب في خاطرك على واتساب الشبيبة، وراح نقرأ إن شاء الله رسائلكم في قادم الأوقات. في هذه اللحظة راح نطلع معاكم لفاصل، بعد هذا الفاصل راح نتعرف على معلومات جديدة، فخلوكم ويانا.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا في محطة أخرى من برنامجكم برنامج من الخريف الذي يأتيكم أكيد تزامنا مع موسم الخريف هنا في محافظة ظفار. في هذه المحطة راح نروح وياكم مباشرة مع ضيفنا لهذا اليوم الدكتور محمد بن علي بيت علي سليمان مدير دائرة الدراسات العليا بجامعة ظفار. حياك الله معنا.
1: مساء الخير وشكرا جزيلا على الاستضافة أختي ما.
0: الله يحييك دكتور محمد. كذا في البداية ودنا نتعرف على إيش اليوم اللي يميز جامعة ظفار عن الجامعات الأخرى.
1: والله جامعة ظفار مثل ما تعرفي إحدى الجامعات الخاصة في سلطنة عمان. بصراحة تتميز بالاعتمادات الأكاديمية التي حصلت عليها. تعد جامعة ظفار من أولى الجامعات التي حصلت على الاعتماد الأكاديمي المحلي اللي هو نحن نسميه OAAA، وأيضا حصلت على العديد من الاعتمادات الدولية وأهمها اعتماد AACSB، وهذا من أرفع الاعتماديات الأمريكية لكليات إدارة الأعمال في العالم. فقط 6% من كليات الإدارة في العالم وكليات البزنس

0: حاصلة على هذه الاعتمادية. وجامعة الظفار تعتبر هي الجامعة الأولى والوحيدة في سلطنة عمان اللي حاصلة على هذا الاعتماد. وأيضا حاصلة عندنا كلية الآداب والعلوم التطبيقية على اعتماد آخر هو الأكوس أيضا. وأيضا كلية الهندسة تسعى الآن للحصول على اعتماد أبت. وأيضا في اعتماد آخر تسعى كلية الحقوق للحصول عليه. هذا إن إذا أكد على شيء إنما يؤكد على سعي جامعة الظفار الدؤوب لتقويض التعليم والحصول على أعلى المعايير في مجال التعليم العالي وأيضا التعليم اللي هو ما بعد التعليم الجامعي بصفة عامة.
1: نعم كل تأكيد. طيب خلينا نتكلم اليوم عن أبرز البرامج الموجودة معكم في جامعة الظفار.
0: مثل ما تعرف اليوم نحن إن شاء الله بنتكلم عن برامج الدراسات العليا اللي موجودة في جامعة الظفار. طبعا جامعة الظفار في 4 كليات تقدم برامج دراسات عليا. لدينا حوالي 17 برنامج في الماجستير وأيضا برنامج حاليا واحد في الدكتوراه في كلية الحقوق. وأيضا بالإضافة إلى التأهيل التربوي. طبعا في كلية الحقوق لدينا الدكتوراه الفلسفة في القانون في القانون العام وأيضا في القانون الخاص. وأيضا في كلية التجارة لدينا أيضا ماجستير إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية وعندنا ماجستير الإدارة في اللغة العربية وأيضا ماجستير في المحاسبة. في كلية الهندسة لدينا ماجستير إدارة المشاريع وأيضا لدينا برنامج جديد في الهندسة الكيميائية ماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية.
1: نعم.
0: هذا برنامج جديد. أما في كلية الآداب والعلوم التطبيقية فلدينا 9 برامج أيضا برنامجين في الآي تي اللي هو ماجستير في السايبر سيكوريتي اللي هو الأمن السيبراني وماجستير جديد في الذكاء الصناعي. وأيضا لدينا بعض البرامج في اللغة العربية في الدراسات اللغوية والنقدية وأيضا في الدراسات اللغوية مثل ما قلنا وأيضا في الدراسات الأدبية والنقدية. هذا بالنسبة للماجستير في اللغة العربية. وأيضا عندنا ماجستير في الإرشاد النفسي وماجستير في العمل الاجتماعي وماجستير في تعليم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية وأيضا ماجستير في طرائق مناهج وطرائق التدريس أيضا.
1: نعم جميل. نعم. من وجهة نظرك أكثر البرامج اللي يزداد عليها الطلب من قبل الطلبة؟
0: والله كل البرامج بصفة عامة يعني تلقى قبول الحمد لله من قبل الطلبة. ولكن طبعا في برامج قد يعني حديثة طرحت هذا العام مثل عندنا برنامج الذكاء الصناعي وعندنا ماجستير أيضا الهندسة الكيميائية وأيضا ماجستير الفقه وأصوله أيضا هذا نسيت أني أذكره في كلية الحقوق. فهذه برامج جديدة الآن طرحت هذا العام وإن شاء الله نحن نتوقع عليها طلب كبير. والبرامج الأخرى اللي هي موجودة حاليا أيضا عندنا برنامج الإدارة يلقى قبول واسع أيضا وعندنا أيضا برنامج إدارة المشاريع من البرامج اللي عليها أيضا طلب جيد وممتاز في هذه الأيام. وباقي البرامج كلها الحقيقة يعني تحظى باهتمام كبير من الطلاب.
1: نعم. كونك كمدير دائرة الدراسات العليا بجامعة الظفار خلينا أيضا نفتح المجال للنصائح للطلبة اللي موجودين أو يريد أن يلتحق بجامعة الظفار. إيش أبرز الأخطاء اللي ممكن أن الواحد يرتكبها أثناء مثلا تسجيله أو حتى أثناء اختياراته؟
0: والله الاختيارات هذه تعود لكل شخص.
1: نعم.
0: يعني ومدى رغبته واهتمامه بمجال معين يحب يواصل دراسته فيه. ولكن كأخطاء ما في أنا ما شفت أي يعني أخطاء بيقوم فيها الطلاب. يعني إذا كان من ناحية التسجيل طبعا الجامعة تبذل كل الجهود في تذليل كل العقبات بالنسبة للطلاب وتسهيل عملية تسجيلهم. وطبعا التسجيل بيتم عن طريق موقع الجامعة. وإذا احتاج الطالب أي تسهيلات عندنا في دائرة الدراسات العليا نقوم بتسهيل كل الإجراءات بالنسبة للطلاب وعلى أساس أنهم يلتحقون بكل سلاسة وبكل يسر في هذه البرامج.
1: نعم يعني بعيدا عن التعقيدات أو مثلا الحيرة اللي ممكن اليوم يعني يشعر بها أي طالب. أنا أعتقد هذا الموضوع جدا مهم لأن اليوم الدراسة مش فقط والله هي الشهادة وأنا راح يعني أخذها في نهاية الدراسة ولكن هي عبارة عن مستقبل وهي اللي أنا راح أتوجه حياتي من بعدها يعني على طول. فمهما كان الاختيار الواحد لازم يكون على قد الاختيار اللي هو يختاره مهما كان. أيضا في سؤال يتبادر في ذهني اليوم دكتور محمد من خلال يعني وجود اليوم الطلبة داخل جامعة أظفار وأيضا اختيارات التخصصات اللي هم ممكن يختارونها وما إلى ذلك، هل ترى اليوم أن يعني في بعض التخصصات لها إقبال أكثر عن تخصصات اللي بعدها؟ مثلا سبيل مثال تذكرت الذكاء الاصطناعي، أنا أعتقد اليوم توجه الناس كثير من الطلبة إلى الذكاء الاصطناعي بحكم اليوم استعمالنا واستخدامنا له بكثرة، ولربما أيضا يمكن التفكير اليوم اللي ممكن يتطرق في ذهن أي واحد إن الحياة راح تمشي بعد ذلك مع التقنية أكثر.
0: والله يعني مثل ما قلت لك برنامج الذكاء الصناعي برنامج جديد نحن حصلنا عليه هذه السنة على طرح هذا البرنامج، ونتوقع إن شاء الله إقبال كبير عليه بالإضافة لباقي التخصصات. أيضا في أيضا برنامج آخر في الأمن السبراني أيضا من التخصصات المهمة والواعدة، ونأمل إن شاء الله أن هذه التخصصات كلها تلاقي إقبال. طبعا نحن ما نقدر نقول أن هذا التخصص أهم من التخصص الآخر
1: فعلا.
0: لأن كل يعني فرع من فروع العلم يعني له ناس يسعوا للحصول عليه وإلى التقديم في هذا، وهذا طبعا يعتمد على الشخص هو إيش درس في مرحلة الجامعية الأولى، فدائما يحب يعني يستمر في هذا المجال. ولكن من ناحية التخصصات نحن نعتبرها كلها تخصصات مهمة وكلها يعني تفيد الاقتصاد نعم تفيد الاقتصاد الوطني وتسهم يعني بشكل فاعل في يعني مستقبل الطلبة إن شاء الله فيما بعد
1: بإذن الله تعالى. طيب خلينا نختم يعني هذا اللقاء، أنا ما أعرف إذا في حوار آخر ودك يعني نتطرق له راح أروح له من بعد هذا السؤال. هل ترى اليوم أن تفكير الطلبة يعني خصوصا ممكن هذا الجيل اختلف تماما عن تفكيرنا نحن في الجيل السابق؟ يمكن نحن دائما كنا نذهب إلى ميولنا وأيضا طموحاتنا والأحلام الوردية اللي نحن ممكن اليوم نحطها في أذهاننا، اليوم الجيل الحديث صار أصبح جيل الواعي جدا، فيقولك أنا مستحيل راح أختار أي تخصص إلا وإذا كان في يعني مثلا نوع من التباشير في مسألة سوق العمل.
0: والله هو طبعا الإنسان عندما يقدم على أي تخصص من التخصصات يضع في اعتبار أنه أساسا يحصل على فرصة وظيفية في هذا المجال، ولكن نحن أيضا يعني لا يجب أنه دائما نحصر أنه العلم من أجل الوظيفة. فالإنسان يعني كل ما ازداد علم في أي مجال من المجالات طبعا هذا يصب في مصلحته وفي مصلحة البلد بشكل عام، لأنه البلد تحتاج جميع التخصصات وليس التخصصات بعينها يعني. فأنا أعتقد أنه أي تخصص الإنسان يقبل عليه ويكون مهتم فيه ولو رغبة فيه أكيد بيفيده وبيفيد المجتمع بشكل عام فيما بعد.
1: نعم جميل. طيب ختاما هل في أي نوع من مثلا كلمة كذا ودك تنصح فيها أو حوار معين ودك نتطرق له ختاما في هذا اللقاء؟
0: والله أنا ما أنصح يعني الطلاب بشكل دائم أنهم يزورونا في جامعة ظفار، يطلعون على هذه البرامج ويشوفون الشروط، شروط ميسرة بالنسبة لهم والإجراءات بسيطة جدا، وبإمكانهم يعني يقدموا أيضا أونلاين، موجودة كل المعلومات وكل المطالبات موجودة طبعا على على موقع الجامعة أيضا، وفي أيضا احنا نشرنا إعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي، فالأمور إن شاء الله ميسرة بالنسبة لأي طالب يرغب في متابعة دراساته
1: بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. شكرا لك الدكتور محمد بن علي بيت علي سليمان مدير دائرة الدراسات العليا بمحافظة أظفار، شكرا لك.
0: شكرا
1: يعطيك العافية.
0: الله يسلمك.
1: إذا مستمعينا حبتنا من هذه المحطة راح نطلع معاكم إلى فاصل، بعد هذا الفاصل نعود إن شاء الله أكيد نستكمل محطات وفقرات برنامجكم برنامج من الخريف.

0: وخليك شبابي.
1: نماء لخدمات ظفار، نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة، نهتم بك.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: قلب خريف صلالة، صحتكم أولويتنا. يسر مركز الحكيم الطبي أن يقدم لكم عروض خريف صلالة الحصرية خلال شهر أغسطس على مجموعة من الخدمات الطبية: الجراحة العامة، طب الأسنان، أمراض النساء والولادة، بإشراف نخبة من الأطباء وبجودة رعاية نعتز بها. لا تفوتوا الفرصة واحجزوا موعدكم اليوم. للحجز والاستفسار 23201100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك اليوم في جامعة ظفار. اختر من بين برامج أكاديمية متنوعة وتعلم في بيئة جامعية متكاملة تساعدك على تطوير مهاراتك وبناء مستقبلك. وللطالبات سكن جامعي مجاني متكامل الخدمات، يمنحك الراحة والأمان لتتفرغي لدراستك وطموحك. لا تؤجل مستقبلك. جامعة ظفار، حيث يبدأ مستقبلك. القبول والتسجيل مفتوح الآن. جامعة ظفار، رؤية للمستقبل.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
0: حياكم الله من جديد مستمعينا، وأيضا لكل من يتابعنا عبر مرئياتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. نتمنى لكم بإذن الله تعالى دروب آمنة سالمة لكل من يسلك هذا المشوار المسائي وين ما كنت تسمعنا مثبت على الموجة. عموما أغلبنا يعتقد أن محافظة ظفار هي عبارة عن أجواء جميلة وخلابة فقط، ولكن أنا أعتقد أن الموضوع أكبر من ذلك بكثير. بلدية ظفار مقصرين نهائيا، عاملين مجموعة من الفعاليات المختلفة في شتى المناطق هنا في محافظة ظفار. أيضا يمكن من ضمن الفعاليات الحلوة اللي أنا للحين ما شفتها، وأتمنى إن شاء الله أن يصادفني أو يحالفني الحظ أني أصادف هذه الفعالية الجميلة في ولاية أمرباط. عموما خلونا نتكلم اليوم، إذا راح نسولف عن يعني إيش ممكن نحن نعمله هنا في محافظة ظفار، ونوثق أيضا الذكريات. فمن خلال سياحة المغامرات مستمعينا راح تعيشوا تجربة جميلة وكذلك استثنائية، مغامرات الهايكينج المختلفة في شتى المواقع. إضافة إلى ذلك تقدر أنك اليوم تجرب مغامرات الطيران الشراعي، أيضا مغامرات ركوب البجي، وكذلك مغامرات الدراجات الهوائية. يمكن أنا لفتني بعض المقاطع الفيديوهات أنك أنت تسوق اليوم دراجة هوائية على شاطئ الحافة أو حتى في الدهاريز، فحلو يعني أنك أنت تعيش هذه التجربة ويعني توقت المنبه مالك على أول الصباح وتستمتع وتعيش لحظات كذا جميلة. كذلك مغامرة ركوب الخيل وكذلك مغامرات التسلق، أنا مالت اليوم جربت هذه التجربة، مغامرات التسلق والإنزال بالحبل، كانت من أجمل أعتقد في يعني من أجمل الذكريات اللي إن شاء الله راح أرجع مسقط وأنا حاملة في خاطري كذا نوع من الحب وأيضا اللهفة لهذه المغامرة اللي أنا اليوم خضتها. فعموما على كثر ما زرت أماكن سياحية في ظفار، ولكن لما تعيش مغامرة وحدة فعلا راح يعني كذا تقول في خاطرك لا أريد أكمل مغامرات ثانية. فمغامرات التسلق كانت من ضمن المغامرات الحلوة. والله يعطي العافية للكوتش محمد سقطري اللي فعلا عيشنا هذه الأجواء الحلوة. كذلك يوجد سلك الانزلاقي في شتى المواقع اللي متواجدة هنا في ظفار. كذلك كثير من التجارب وأيضا المغامرات اللي اليوم ممكن أنك تجربها في محافظة ظفار. فالسؤال يطرح نفسه، إذا جدتك المساحة أنك تجرب مثلا مغامرة معينة إيش راح تكون؟ وهل أنت من محبين المغامرات ولا يعني أنت شخص عقلاني جدا، كوب شاي ولا على كوب قهوة وعلى منظر كذا خلاب وخلاص خلني في حالي ولا تزيد علي نهائي أي شيء؟ فعموما دائما أقول أن في فئتين من الأشخاص، الفئة المحبة للمغامرات وفي فئة اللي هم محبين للهدوء وكذلك الطبيعة. شاركونا أكيد على الواتساب، ننتظر رسائلكم ومشاركاتكم. فاصل مستمعينا ولنعود.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: عليك شبابي.
1: سهلوا سداد متأخراتكم مع خدمة حصاد، واستفيدوا من إمكانية تقسيطها على 8 دفعات ميسرة للمزارعين. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
4: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار. خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

يا مرحبا فيكم من جديد مستمعين دروب أمينة السالمة، أكيد نتمناها لكم جميعا. في هذه المحطة راح نقرأ أبرز الرسائل اللي وصلتنا. رسالة من ليث يقول: سلطنة عمان الغالية في محافظة ظفار الشامخة، كحلوا عيونكم هنا ظفار أيها السادة. فعلا يعني الواحد لازم يكحل عينه مع أكيد جمال ظفار. رسالة أخرى يقول في رسالته: صناعة المصار في محافظة ظفار هو موروث يروى أو يروي الأصالة. ومقطع فيديو أكيد يعني امرأة تنسج المصار بإيدها، وممكن أعتقد أن هذا الموضوع فعلا ضمن الفيديوهات الجميلة أن ممكن الواحد يتابعها ويتعرف عليها كذلك عن قرب. أيضا مستمعينا في رسالة يقول في رسالته: أسعد الله مش أسعد الله نحن مساء الحين يا جماعة الخير مساكم الله بالخير والنور. رسالة من شهم، شكرا لك على هذا التواصل. كذلك أم عبد الله تقول: على قدر ما يسكن في قلبك اليقين إن الله لا تتعاظم حوائجك، ويكون حظك من شعور الكفاية والانشراح عند إقبالك على الدعاء. هذا من عين اليقين أن تدعو ولا يخطر ببالك إن الله سبحانه وتعالى راح يردك. فدائما نقول مع الأجواء الحلوة ومع أي لحظة من اللحظات اللي ممكن إحنا اليوم نمر فيها، نرفع عيدنا لله سبحانه وتعالى وندعي دعاء اللي يكون موجود في قلوبنا، دعاء مع اليقين على الاستجابة. وما أعرف ليش دائما أحب يعني في تواقيت معينة للدعاء أحسها تكون بالنسبة لي هي تواقيت مستجابة. فموضوع اليقين واختيارك للوقت المناسب وأنت يعني حاط في بالك كلك ثقة برب العالمين راح يحقق هذا الحلم مهما كان مستحيل، فتعلم تماما أنه فعلا راح يتحقق في النهاية. كذلك في رسالة أخرى يقول: ما شاء الله اليوم الأجواء جميلة في محافظة ظفار، اللي صحى من أول الصباح أعتقد راح يحس بهذا الشعور، لأنه ما شاء الله اليوم رذاذ واليوم الأجواء يعني مختلفة تماما عن العادة. كذلك مقطع فيديو: شلالات عينكور في ولاية صلالة محافظة ظفار، من تصوير عبد العزيز، شكرا لك على هذه المشاركة. كذلك إيش من الرسائل اللي وصلتنا: ما شاء الله الخيرات في ولاية طاقة محافظة ظفار خلال هذا اليوم، هي أجواء الممطرة وأجواء الرذاذ والأجواء الجميلة الاستثنائية في ظفار بكل تأكيد. كذلك في رسالة يقول في رسالته: تصميم جديد لإطلالة شعد قيد الإنشاء. إطلالة شعد تعد من الوجهات السياحية الجميلة بولاية رخيوت في محافظة ظفار، وتطل على بحر العرب والمحيط الهندي مع ارتفاع يتجاوز 1000 متر. وتبعد منطقة شعد التي تقع على سفوح جبل القمر عن ولاية صلالة ما يقارب 80 كيلومترا عبر الطريق العام الرئيسي الذي يربط صلالة بولايتي رخيوت وضلكوت. فجميل يعني أن هذه الرسالة مش فقط يعني هي رسالة

طبيعية عميقة أسفل الوادي. شكرا لك يا أحمد على هذه المشاركة، وكثير من الرسائل اللي وصلتنا اللي راح نقراها إن شاء الله تباعا، ولكن بعد هذا الفاصل. لكل من ودنا يتواصل معنا أكيد المساحة مفتوحة من الآن إلى نهاية البرنامج. ثبت الموجة وخلوكم معنا.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاط بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

0: بكم مستمعينا في محطة أخرى من برنامجكم برنامج أمن الخريف. أنا أعتقد أن هذه المحطة راح تكون من أهم المحطات معنا في برنامجنا لهذا اليوم، لأن في كثير من المعلومات اللي راح نتعرف عليها، وأنا أحب دائما أن هذه المعلومات مش فقط هي عبارة عن معلومة عابرة، ولكن في ذات الوقت شيء نحن اليوم نتعايش معه ونستفيد منه في ذات الوقت. عموما خليني أروح مع ضيفنا لهذا اليوم هاني بن جمعة المالخي، مترجم في لغة الإشارة. حياك الله معنا.
1: أهلا وسهلا أستاذ شيماء، أنا سعيد اليوم أتواجد في إذاعة الشبيبة، ومن حسن حظ اليوم ألتقي فيكم وشكرا على الدعوة. يعني
0: حياك الله هاني. بداية نتعرف على البدايات لدخولك في عالم تعلم لغة الإشارة.
1: أنت إذا ذكرتي لغة الإشارة أنا لازم أوقف شوية كذا، يعني لأن لغة الإشارة بس مجرد تقولي لغة الإشارة على طول تأثر على قلبي، لأن أنا ما أسميها لغة الإشارة صراحة، لأنها أسميها لغة القلوب. إذا تريدي إذا البدايات بدايات، يعني يمكن نرجع من الطفولة.
0: هي حلم. أي البدايات من الطفولة؟
1: هي حلم. كيف بدأت القصة؟ طبعا نحن يوم كنت صغير ما أعرف حاجة اسمها لغة الإشارة، ولكن عند الوالد كان يشوف الأخبار، أخبار العاشرة أنا عارف أذكر عليها، في مربع صغير هناك كان الأستاذ سعيد بداعي الله يذكره بالخير، هو خبير لغة الإشارة.
0: نعم.
1: فأشوف واحد بيسوي بالإشارات بس ما أعرف إيش بيسوي، أقول يا أخي والله أنا عندي حب الفضول،
0: يعني أنت كنت طفل صغير.
1: كنت طفل صغير، فأقول يا أخي حظه إيش بيسوي هذا، ما أعرف إيش بيسوي، لكنه أتخيل نفسي إنه مكانه، لأن أحب أقرب الأشياء الغريبة.
0: نعم.
1: أنا كان بالنسبة لي شيء غريب أول مرة، ما أعرف حاجة اسمها صوم، ما أعرف حاجة أي شيء، فبس يعني أكون مركز على المربع بيسوي حركات أنا مش فاهمها. فسبحان الله كبرت شوية، سبحان الله نظمت في فعالية كنت منظم، جاني أحد من الصوم كان بيسألني سؤال جدا بسيط، قال لي هذه الفعالية متى تخلص؟ أنا ما عرفت أتواصل معه ولا عرفت كيف أتفهم معه ولا أرد عليه، نحرقت. حتى هو سوى في نفسه وبعدين قال خلاص أوكي خلاص
0: يا
1: وراح.
0: الله.
1: أثر فيني جدا سبحان الله. مرت الأيام شفت إعلان ورشة لغة إشارة مدة أسبوع، مدة أسبوع بس أساسيات، قلت إلا أدخل فيها. الحمد لله دخلت فيها، دخلت هذه الورشة. من بعدها آخر يوم كانوا المعلمين يجيبون صم نتواصل معهم، مع أنه كان إشاراتنا جدا بسيطة بس نحاول بقدر الإمكان، أساسيات بسيطة، السلام عليكم وعليكم كذا، ها يعني شيء تواصل بسيط. فسبحان الله خذيت أرقامهم، نتواصل بعد فترة أقابلهم في الشارع، طبعا خلصت الورشة خلاص.
0: أيوة.
1: وإشاراتي جدا بسيطة. تعرفين الصوم إيش كانوا يقولوا لي؟ إن شاء الله نحن في المستقبل نشوفك أنت مترجم. أقول لهم إن شاء الله.
0: جميل.
1: ما أتوقع إني بوصل، لكن أقول لهم إن شاء الله. وزاد عندي الحب للغة الإشارة إني أتعلمها أكثر وأكثر. بس هاك الفترة كان ماشي إمكانيات ماشي كذا، فاستمريت.
0: فتحس إن في شغف ذاك الوقت.
1: كان في شغف، لكن استمريت على الإشارات البسيطة اللي عندي.
0: نعم.
1: إلى يمكن تقريبا قبل سنة دخلت معهد التواصل، كان نفسي دراستنا أونلاين، ولكن الحمد لله كان عندي شغف فاستمريت، فخلصت 5 مستويات إلى تخرجت. إنزين تأهلت إني أكون مترجم. أثر فيني إنه إيش أحد المعلمين الصم، كنت آخر يوم قبل التخرج قلت له أنا مستعجل بروح اليوم، قال لي لوين؟ قال لي أريدك برا شوية، طلعني برا عن الطلاب، قال لي شوف، قال لي الصم هنا في محافظة ظفار أمانة في رقبتك.
0: يا الله.
1: قلت أفكر، قلت له يعني ليش اخترتني أنا؟ قال لي خلاص ورحت، لكن طول الطريق أنا أفكر، فقلت إن شاء الله بإذن الله أحمل هذه الأمانة وأنشر لغة الإشارة وأتواصل وأترجم الصم في أي مكان في أي وقت بإذن الله.
0: نعم. أنا أعتقد اليوم يعني لغة الإشارة مش بنفس الصعوبة اللي يمكن البعض يتخيلها اليوم هاني.
1: لا لا لا لا، جدا بسيطة وسهلة. نحن في إشارات نحن نستخدمها بالضبط. بدون ما نحس، يعني أنا دائما أقولها في كل ورشة، هذه إشارة كرك نحن نستخدمها أول ما نوصل عند مثلا المقهى، قرن على طول يفهم على طول. روح تعال جيب أعطيني، هذه أشياء نستخدمها. فإشارة لغة الإشارة جدا سهلة.
0: أصلاً اللي تابعنا الحين على اليوتيوب لايف بيشوف أن هاني كل كلام يستخدم لغة الإشارة
1: بدون ما حس خلاص صارت يعني تواصل باستمرار.
0: جميل.
1: حتى في البيت يقولون زين احنا سامعين ليش تكلمنا عن لغة الإشارة، حتى مع أصحابي بس خلاص تعودت.
0: لا لا والله أفضل، هو على أساس أن اليوم يعني لغة الإشارة تكون جزء منك وما فارقها نهائياً.
1: لا هي صارت طيب. جزء من حياتي باستمرار.
0: خلينا أيضاً من جانب آخر، يعني هاني تخيل معي لو الكل عنده إدراك ودراية ووعي كذلك بأهمية لغة الإشارة، يعني يعني فرضا كذا نتخيل بين بعضنا البعض أن الكل يعرف لغة الإشارة، كيف تتخيل اليوم راح يكون العالم؟
1: أنت تخيلي كيف فرحة الصم بهذا الموقف. أنت متخيلة الأصم اليوم لما يشوف واحد يعرف إشارة بسيطة، يا الله يفرح ويحاول يتواصل معه ويعرف أنه ما يعرف لغة الإشارة بس يفرح، يعني هذا بيحاول يتعلم لغتنا، يتفهم معنا، يتواصل معنا. فنحن بنسهل على الصم يعني أشياء كثيرة. اليوم لا سمح الله ما يحتاج مترجم أنه يتواصل مع مترجم، أنا بروح مستشفى تعال معي، أنا بروح الشرطة تعال معي. اليوم مثلا إذا الموظفين كلهم عندهم وعي يعرفون لغة إشارة ولو شخص واحد بيسهل على الصم، أنا بروح نفسي بحصل الموظف بيترجم لي عادي اللي أنا أريده. نفس الشيء في الشارع، حصلت أصم ما يكون واحد وخلاص، يعني مثلا حصل السلام عليكم، عليكم السلام كيف الحال، يكون تواصل مستمر. نفسنا احنا اليوم يعني حصلت واحد معروف السلام عليكم كيف الحال عساك طيب حياك الله تعرف علي. فنفس الشيء للصم، فمحتاجين هذا الشيء. فاليوم لو العالم، انا اقول العالم مش المجتمع، العالم كله يعرف لغة الإشارة، يكون احنا يمكن من ارقى المجتمعات.
0: والله بتكون حياة جميلة لأن في تواصل. نحن اليوم يمكن لأن مش عندنا يعني الإدراك التام بلغة الإشارة، فأحيانا يكون في بعض المواقف المحرجة بيننا ومن بينهم، وأيضا تحس كأنه في فاصل يعني أو في حاجز جدا كبير بيننا ونحن وبين فئة الصم اللي ما قادر نتواصل معاهم.
1: بالفعل، فلغة الإشارة جدا مهمة، يعني أكثر الأشياء البسيطة أنه حصلته في إمكانه ترجم له أساعده طلب مني حاجة. فيمكن من الإعاقات كلها نقدر نتواصل معهم، نقدر نتفاهم معهم أي إعاقة، بس الإعاقة السمعية دائما لاحظ الصم أنهم معتزلين نفسهم، دائما على طول يعني مهمومين لأنه يعرفون إيش أنه المجتمع مش متقبلنا. هو العكس، لا المجتمع متقبلهم
0: بس مش
1: ولكن
0: فاهمهم.
1: ما في تواصل. فالحين مثلا السامع أنا ما أعرف لغة إشارة فيقول لي أستحي كيف أتواصل معه، والأصم يفكروا أنه مش متقبلني.
0: أيوة،
1: فهنا المشكلة. فلو الكل تعلم لغة الإشارة ولو الأساسيات بيكون يعني الحمد لله.
0: أنا دائما يعني أقول أن أحيانا لما الواحد خاصة يعني أنت اليوم كمترجم في لغة الإشارة وفاهم للغة الإشارة، أكيد في مواقف حلوة ربطتك معاهم وتحس أن في كذا شعور يعني متبادل بينكم بين هذه الفئة، فئة الصم، مواقف طريفة جميلة كذا نتكلم عنها.
1: والله من ضمن المواقف اللي هو أكثر شيء من المجتمع نفسه، يعني مثلا نحن نقولهم قاسين في كوفي فيكون كله بالإشارة. ف مثلا حد مر علي ولا شيء يعرفني تكلمت معه الكل يشوف ها انت يعني سامع انت تتكلم. مرات نفسي حتى في الترجمه يعني استغرب هذا السؤال كثير، مثلا اترجم زين فبعد ما خلصت ترجم مثلا اتكلم في المايك ولا شيء الكل يقول لي انت تتكلم ولا كيف انا بترجم. ايوه كيف بترجم. فكثير يعني
0: جميل.
1: اما المواقف الطريفه معاهم والله مواقف ما تخلص، يعني الشخص المترجم أو نقول إذا خلاص عرفتي لغة الإشارة يعني يشتغلوش مقالب، ترى حياتهم غير.
0: والله
1: والله حياتهم مناسة، وخلاص إذا عرفوا واحد يعرف لغة الإشارة
0: خلاص
1: تقبل اللي بيجيش منهم يعني.
0: جميلة. طيب أنا يمكن لأول مرة أعرف هذه المعلومة هاني، إن لغة الإشارة أنا على بالي هي لغة واحدة وخلاص يعني هي اللي تتعلمها، بس من خلال حديثنا خلف الكواليس انتقلت لي إن في لهجات في لغة الإشارة، في كذا يعني كذا لهجات كذا ما أعرف إيش. أنا على بالي هي لغة واحدة أساساً.
1: بالفعل لغة الإشارة هي مش لغة واحدة بس. يعني لغة الإشارة نحن مثلاً حالياً نستعمل لغة الإشارة العمانية اللي نتواصل معها مع الأشخاص العمانيين الصم العمانيين، في كذلك من في دول الخليج يمكن بعض الإشارات تختلف. إنزين كذلك اللغة العربية، لغة الإشارة العربية.
0: العربية
1: أيوة كذلك تختلف، كذلك من دولة لدولة نفس الشيء تختلف، الإنجليزية غير، الدول الثانية غير، فمن دولة لدولة تختلف. بعض يعني يمكن في عمان الإشارات موحدة بس يمكن بعض الإشارات من ولاية لولاية تختلف إشارة بسيطة، ولكن دول الخليج بعض تختلف.
0: نعم. نتكلم اليوم كذلك من جانب آخر يعني هاني، عن أكيد كقريب من فئة الصم اليوم وحديثك معاهم، يعني إيش الشيء اللي هم يريدون مننا كمجتمع؟
1: هم ما يريدون أي حاجة إلا بس يعني تعلم لغة الإشارة. يعني لو تلاحظين في شيء يحضروا عشان يشوفوا كيف تفاعلهم حماسهم، حتى إذا ما كانوا حاضرين سألوني كيف الورشة كانت، ها كيف في حماس، وإذا مثلا شافوا ما شاء الله أشخاص متحمسين ويعني بسرعة فهموا لغة الإشارة يتفاجئوا، يقول يا أخي احنا سعيدين إنه ما شاء الله عنده حماس عنده ما أعرف إيش، هم اللي حمسوا هم بحد ذاتهم دافع كبير. أنا أقول إيش الشيء اللي حببني لغة الإشارة هم بنفسهم، يعني أنا بإمكاني تعلمتها ورشة لمدة أسبوع
0: انتهى الموضوع،
1: فلكن لا بسبتهم هم كانوا يحمسوني انت ان شاء الله بتكون مترقب في المستقبل انت بتكون مترقب في المستقبل انت بتكون مترقب في المستقبل ما توقعت ولكن الحمد لله حماسهم هم دافعهم هم دعمهم هم الحمد لله وصلت وما زلت أطمح أني أوصل أكثر أكثر أكثر لغة الإشارة لأنها عالم جدا كبير وحلو.
0: نعم يعني هو عالم جميل نفس الوقت ما ودك تخرج منه نهائيا.
1: لا هو صار جزء من يومي يوميا
0: يعني في البيت
1: يسولفوا شوية يحصلوني بالهذا بالتلفون يقول أيوة الحين أيوة يلا بدأ حركاته في الشارع أصحابي اللي يعرفون يقول مشهور يقول السلام عليكم أيوة هم يعرفوا لغة الإشارة أيوة.
0: أيوة
1: والله حتى إذا رايح الجامعة الحارس من الجامعة يعرفني فيسوي لي السلام عليكم معرفين لا حول ولا قوة صارت خلاص جزء من يومي.
0: جميل طيب يعني يمكن اليوم البعض يعتقد أن تعلم لغة الإشارة يحتاج فترة جدا طويلة.
1: لا يحتاج لها استمرار بس تواصل واستمرار لو هذا الحاجتين معاش استمرار الإشارات اللي تعرفين تستمر عليه والتواصل مع الصم أو حتى مع السامعين لكن مع أشخاص يعني لغة إشارة بتنطلق فيها بسرعة لأن مش نحن مرات مثلا نجلس مترجمين مع بعض ما نتكلم لغة الإشارة مع أنه إحنا عاد نقدر لكن لا خلاص صارت جزء من حياتنا اليومية عشان ما ننسيها وعشان نستمر فيها أكثر وأكثر.
0: نعم تسبقتني على هذا السؤال لأن كنت أعتقد اليوم اللي يتعلم لغة الإشارة وما مارس وتعلمها في فترات راح تكون موجودة مع بعد فأعتقد إجابة لا صح؟ إذا ما استمر عليها
1: أيوة إذا ما استمر عليها نفس ترى هي نفسها لغة نفس لغة الإنجليزي مثلا إذا ما مارستها نفس الشيء ترى لغة حالة من اللغات الثانية لكن أفضل لغة تعتبر بالنسبة لي فنفس الشيء الممارسة لها دور أما مثلا مهما وصلت أي مرحلة وما مارستها بنسيها طبعا.
0: جميل طيب يعني إيش اليوم اللي نصيحة اللي ممكن توجهها للناس بمسألة تعلم لغة الإشارة وأيضا يعني ممكن خلينا نسهل كذلك الموضوع أن اليوم يعني هي لغة مش صعبة نهائيا لغة سهلة ولغة أيضا جميل أن الواحد يتعلمها ويكون بشكل مباشر كذلك مع الأشخاص إيش الكلمة اليوم اللي ممكن توجهها للمجتمع وإيش الرسالة والمسؤولية اللي على عاتق اليوم هاني؟
1: والله أنا رسالة وجهها رسالة بسيطة بس أقول أنه المهم كل الأشخاص تعلم لغة الإشارة مش عشان شيء يعني لغة الإشارة عالم جميل أول حاجة أنا أتحدى أي حد يدخل هذا الطريق يقول لي خلاص بوقف منه لا مستحيل أولا لغة جميلة كذلك إحنا نساعد فئة جدا غالية على قلوبنا اللي فئة الصم نتواصل معهم نساعدهم نفس الشيء ثقافة ثقافة جدا جميلة اليوم نحن الواحد إذا عنده مثلا عنده ثلاث لغات هو ما شاء الله هذا إنسان مثقف لكن إذا كانت معه لغة الإشارة ترى لغة الإشارة يعني الحمد لله تفتح أبواب كثير وأنا لاحظت في حياتي فسبحان الله عندي مهارات كثير ولكن لغة الإشارة وصلتني إلى أماكن ما كنت متوقع أني بوصل لها.
0: هو نفس لما يعني تجبر خاطر أحد أنا أعتقد نفس الشيء
1: بالفعل وغير أنها أقر يعني سبحان الله يعني تتخيلي بتسوي حاجة أقر وحاجة حلوة وجميلة وشيء جديد فغير صراحة
0: ما تعرفين
1: أتعلم لغة الإشارة
0: أنا خلفنا ترى أني راح أتعلم لغة الإشارة إن شاء الله بإذن الله تعالى في الإجازة لأن فعلا أنا أحس اليوم يعني لكل شخص يعني مثلا يسمعنا حاليا وحتى يتابعنا أنك تتعلم لغة الإشارة ليش لأن نحن اليوم جزء من هذا المجتمع وأيضا الصم هم كذلك جزء من هذا المجتمع وإذا الاثنين مع بعض تعلموا لغة الإشارة الحياة راح تكون سهلة بالنسبة لنا وبالنسبة لهم يعني ما في أي حواجز ما في أي صعوبات وما في أي نوع من الإحراج يعني بالنسبة لنا وحتى هم ما راح يحسون نفسهم إن هم مش جزء من هذا المجتمع فأعتقد هذا الموضوع جدا مهم
1: جدا مهم حتى يعني مثلا أنا والله أتمنى إنه في كل دائرة حكومية يكون شخص مترجم يعرف لغة الإشارة في الأماكن الخدمية بالذات في الاستقبال في الشرطة في المستشفيات في أي مكان حتى الأماكن الخاصة فنحن الحمد لله اليوم من النماذج اللي بنشوفها نفس الشيء يعني ترى حتى في مترجمين صغار أطفال
0: ما شاء الله
1: يترجموا لأهاليهم يعني ما شاء الله كثير مش واحد ولا اثنين فتحصلي في السوق رايح بيترجم لوالده بيترجم لوالدته في انت لو تخيلي عندنا طفلة من زين يمكن عمرها سنتين تعرف إشارات ما شاء الله تبارك الله أبوها وأمها من الصم نوجه لهم تحية محمد الشنفري بنته يعني سامعة ما شاء الله لكن زوجته من الصم وهم من الصم فتعرف إشارتك كيف حالك مثلا أمك أبوك يعني تعرف هذه الإشارات وعمرها سنتين فنحن ككبار إيش عدنا ما نتعلم هذه الإشارة أيوة
0: إيش اللي ينقصنا عشان نتعلمها فعلا يعني هم أطفال أساسا
1: بالفعل.
0: فعلا أنا أعتقد اليوم يعني ضروري الواحد يتعلم لغة الإشارة خلينا كذا كذلك توجه رسالتك للكاميرا هناك لأشخاص ذوي الصم بأي كلمة مثلا ممكن ترحب فيهم أو حتى تعرفهم بالبرنامج بلغة الإشارة
1: طبعا طبعا انا اول شيء سعيد اليوم متواجدي مع قناه
0: الشبيبه.
1: زين، فاليوم موضوعنا جدا مهم، نوش نناقش عن لغه الاشاره في المجتمع. فمهم كل المجتمع يتعلم لغه الاشاره. ايش السبب؟ عشان يكون التواصل اسهل مع الصمت. فان شاء الله باذن الله نحن وصلنا في عام 2026 في مجتمع واعي، فالكل عنده رغبه يتعلم لغه الاشاره باذن الله ان شاء الله، واولهم المذيع ان شاء الله باذن الله.
0: راح اتعلمها ان شاء الله. انت ذكرت يمكن نقطه مهمه قبل لا اختم يعني برنامجنا، قبل كل شيء تخيل هذا المقطع لما ننشره ويشوفون فئة الصم يعني إيش الفرحة اللي راح تكون موجودة في داخل، ما أعتقد فرحة جدا عامرة. عموما خلينا نتكلم اليوم، بما أنك أنت اليوم ذكرت الوعي المجتمع، خلينا نتكلم كيف كان الوعي السابق وكيف اليوم ترى هذا الوعي.
1: إذا تكلمنا عن الوعي، يمكن سابقا ما كان في وعي كثير يعني، ولا في إدراك إيش هي لغة الإشارة، منهم الصم، يمكن من الأهالي ومن المجتمع كامل يعني. يعني سابقا يمكن الأهالي كان يستحوا شوية أنه عندي ابن الصم، لا ما بطل الله يفضحني أو شيء كذا، فكان لا يخلي في البيت. لكن الحين الحمد لله عندنا نماذج كثيرة يعني، ما شاء الله يجيبوا العزاء، يجيبوا الأعراس، يجيبوا المحافل، يجيبوا في كل مكان، يفتخر أنه ابنه من الصم ويتواصل معاه. من ناحية المجتمع سابقا إيش لغة الإشارة؟ ما يعرفون حاجة لغة الإشارة، ولكن الحين يعني الحمد لله إحنا قدم ورش زين. فدائما بعد ما خلص ورشة، متى الورشة الجاية؟ في إقبال كبير على لغة الإشارة.
0: إدمان تحسه؟
1: آه خلاص يعني أنا أقول إيش أنا في العرق على طول. أيوة.
0: ما ودك تخلى عن
1: لا لا لا، يمكن إذا قالوا لي يعني تخلى عن كل مواهبك، عن كل حاجة في حياتك إلا لغة الإشارة صراحة.
0: إلا لغة الإشارة.
1: لغة الإشارة قلش من دخلت هذا العالم تمنيت إنه من زمان دخلت يعني.
0: والله كنا ودنا تعلم، حمسنا أمانة.
1: لا لا لا، بعد هذه الحلقة ضروري ضروري الكل.
0: بإذن الله تعالى، وهذه أكيد رسالة هاني عبر أثير إذاعة الشبيبة، أن اليوم الواحد لازم فعلا يعني يتقن ويتعلم لغة الإشارة، لغة جدا سهلة وما يحتاج لها تعقيدات اللي نحن اليوم راسمينها في أذهاننا نهائيا. المسألة جدا سهلة والمسألة جدا بسيطة، كل ما عليك تدخل أي دورة من الدورات أو حتى تتواصل مع أي مدرب من المدربين،
1: حتى عن طريق اليوتيوب نقدر اليوم، مش لازم مثلا أدخل ورشة. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي ترى جدا سهلة، في مترجمين كثير، في حسابات كثير بالإنستغرام ينشرون كلمات، فأنا عن طريق هذه الكلمات إذا حفظتها خلاص بقدر أتواصل معهم. فمثلا أنا اللي مثلا بعض، إحنا دائما نقول مثلا أكثر حاجة البنات يقول مثلا ما عندنا مواصلات، ما عندنا هذا الشيء، ففي بنات ما شاء الله بيتعلمن عن طريق اليوتيوب، عن طريق الإنستغرام.
0: الحقيقة مش موجودة.
1: إيه لا لا، كل شيء ترى كل شيء سهل
0: يعني، لا تقول والله لا
1: لا لا لا، محتاج اليوم إذا بتكلم لغة الإشارة جدا كل شيء سهل. عن طريق الورش، عن طريق اليوتيوب، عن طريق الصم نفسهم ترى نفس الشيء.
0: حتى المدربين أنا أعتقد يوم إذا واحد واصل مع أحد من المدربين ما راح يقصر نهائيا.
1: جدا جدا، دائما دائما يعني باستمرار في حال إنه تواصل معهم، حتى عن طريق الواتساب مثلا أنا ما أقدر أوصل لك اليوم، هذه إيش اللي تريد؟ برسل لك فيديو مثلا بعد ما تخلص حفظت الإشارات، أنا بتواصل معك، ما متواصل بالكلام بالفيديو.
0: حلو، جميل والله، أمانة جميل. فنتمنى فعلا اليوم يا جماعة الخير اللي يسمع برنامجنا على طول تعلموا لغة الإشارة. شكرا لك هاني لوجودك اليوم معنا عبر أثير إذاعة الشبيبة، وإذا في كلمة كذا بدك توجهها فالمايكروفون معك.
1: والله أرجع وأكرر أنه لغة الإشارة جدا جدا جدا مهمة. بتشوفوا إن شاء الله في تغير كثير في حياتكم، فلغة الإشارة يعني أولا حاجة أقر، ثاني حاجة أنك تسعد الصم. فلغة الإشارة إذا تكلمت مليون حتى متى ما بقدر أوفيها حقها، أهم أحلى لغة يعني تعلمتها.
0: يعطيك العافية هاني على هذه الكلمات الجميلة والطيبة. إذا مستمعينا من هذه المحطة أكيد راح نرجع لكم مع محطات أخرى، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

وصلنا وياكم مستمعينا إلى آخر لحظات برنامجنا لهذا اليوم. فعلا كل ما نتمنى إنكم استفدتوا من خلال محطاتنا وفقراتنا المختلفة والمتنوعة اللي كانت خلال حلقة هذا اليوم. بديناها أكيد من جامعة الظفار وأيضا التخصصات إن الواحد يحاول قدر الإمكان يؤمن بالتخصص اللي هو يريده. وأيضا المشوار راح يكون طويل ولكن أهم شيء الإيمان والثقة أكيد بالنفس. أيضا من جانب آخر محطتنا اللي كانت بعد جامعة الظفار عن لغة الإشارة وأهمية لغة الإشارة, وما أخفيكم يعني خلف الكواليس دخل معنا طفل وتعلم بعض من لغة الإشارة, وأكيد هذا الموضوع يعني يفرحنا من الداخل. وأيضا أنا أعتقد كذلك من جانب آخر اليوم هذا الطفل راح يتشجع يعني يتعلم لغة الإشارة أكثر وأكثر. عموما يمكن اللي ما يعرف كان يحدثنا خلف أو من وراء الاستوديو أو خلف الاستوديو عموما بلغة الإشارة, بس لما دخل فسألنا قال لا أنت تعرف, قال لا. فعموما إحنا يا جماعة الخير نمارس لغة الإشارة بس نحن ما عارفين هذا الشيء, فالموضوع جدا سهل. فتقبلوا تحياتنا ختام حلقتنا لهذا اليوم, ونتمنى لكم إن شاء الله يا رب يوم جميل وسعيد. ختاما كنت معاكم أنا أخذكم شيماء السيابية, وفي الإعداد سامي كليب, كذلك ما ننسى خلف الكواليس كان معاكم شبين. ومن مسقط تحية أكيد لبدر البلوشي. في أمان الله وحفظ الرحمن.

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: إيجارك صار علينا مع فان هوم. سوق بقيمة 300 ريال وادخل السحب عشان تربح قيمة إيجار بيتك لعام كامل.
2: في رحلة؟
3: عيش حياتك، خليك شبابي.
4: شبيبة أفهم 97.5 مسقط و 98.5

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: وخليك شبابي.
1: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثر أجمل على البيئة. مع قرض سيارتي من بنك مسقط امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسر العرض لغاية 15 سبتمبر 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل كار إلى 90090.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شايف.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: خليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: الليل تودعني
1: أسافر وحالتي تصعب على الكافر.

Hajsz, hajedek. Uchylili.